0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل.

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا

0: لكم دينكم ولي دين.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

الفجر يا ام استوى كرملا يا امي حلو على ايده يا امي واخضر الجنة الله

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري، بداية أيضا برنامجنا الذي يبث على الهواء مباشرة من خلال راية أف أم وراية تيفي. في يوم جديد نتابع لأول مرة نتنياهو يمنح الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ البنية التحتية في رفح الخضراء. أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في كفر عقب، هل تحكم إسرائيل قبضتها على شمال القدس؟ أخيرا، إسرائيل تتجه للاستغناء عن العمال الفلسطينيين حسب إعلامها، هل هي حقيقة اقتصادية أم دعاية انتخابية؟ أهلا بكم وإلى الأخبار الميدانية في قطاع غزة. أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بإصابة مواطنين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في جباليا شمالي القطاع في ذات الوقت. قالت مصادر إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق في نطاق واسعة لقوات الاحتلال في خان يونس جنوبا في البريج بالمنطقة الوسطى وفي بيت لاهيا شمالا. تأتي هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل. في المقابل، تؤكد حركة حماس تمسكها بمخرجات التفاوض مع الوسطاء، وجدد رفض الإسرائيلي المخاوف الفلسطينية من احتمال استئناف العمليات العسكرية بوتيرة كبرى بعدما شهد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل الحذر بإمكان الانتقال إلى خطوات عملية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتثبيت هذه الهدنة. أما في الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال خلال الساعة الأخيرة 17 مواطنا من الخليل وطوباس وطول كرم ونابلس وأريحة ورام الله. أما في قلنديا، هناك أكثر من 60 مواطنا تعرضوا للاعتقال أو التحقيق الميداني خلال عدوان الاحتلال على المخيم، بينهم أطفال ونساء. أما في جنين، الاحتلال اقتلع عشرات أشجار الزيتون في زبوبة وعربونة بالتزامن مع تجريف أراض، وهناك أيضا أصدر الاحتلال أوامر عسكرية جديدة تستهدف أكثر من 300 دنم لاقتلاع الأشجار، وأمر آخر بالاستيلاء أيضا على 3000 دنم من الأراضي مركة. أما في يعبد، الاحتلال استولى على منزل في منطقة الملول وحوله إلى ثكنة عسكرية بعد إمهال صاحبه نصف ساعة لإخلائه. هذه كانت آخر الأخبار الميدانية خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة والضفة. وإلى أولى ملفاتنا المتعلقة بقطاع غزة، لأول مرة الضوء الأخضر الإسرائيلي لبدء أعمال إعادة تأهيل وبنية تحتية في منطقة شرق رفح، في خطوة قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها جاءت موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما يسمى أيضا بوزير الدفاع إسرائيل كاتس. تأتي هذه الخطوات في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مستقبل قطاع غزة وإعادة الإعمار، وسط أيضا خطط تتحدث عن إقامة مناطق سكنية جديدة في الجنوب، فيما أظهر تقارير سابقة أن مشروع ما يسمى برفح الخضراء ارتبط بترتيبات لإعادة الإعمار في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية. مباشرة للحديث أكثر حول هذا الملف، أرحب بك معنا الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ سفيان أبو زيد. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير دكتور سفيان أبو زيد، مش أبو زيد لو سمحت عشان ما يصيرش في.
0: أهلا بك.
1: أهلا بك
0: دكتور. لأول مرة نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ هذه البنية التحتية فيما يعرف برفح الخضراء، اليوم ماذا يعني هذا القرار سياسيا وحتى ميدانيا؟
1: يعني أولا، العمل في رفح هو لم يبدأ الآن، هو منذ فترة طويلة. إسرائيل عمليا أزالت معظم إن لم يكن كل المنشآت الموجودة في رفح من شرقها وحتى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، بمعنى من محور فيلادلفيا الحدود المصرية جنوبا وحتى حدود خان يونس، ومن الحدود الشرقية باتجاه الغلاف وحتى الساحل. عمليا لا يوجد منشآت كثيرة في رفح. هذا أولا. ثانيا، هناك عمل في البنية التحتية في بعض المناطق منذ فترة، هو استعدادا لمرحلة قادمة قد تأتي. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بإنشاء المدينة الخضراء كما يسمونها، هذه هي الخطة البديلة لخطة الرئيس ترامب، وهي مذكورة في البند 17، بمعنى في حال تعذر تنفيذ تطبيق الاتفاق، تطبيق قرار مجلس الأمن 28-03، يتم البناء في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، بمعنى الخالية بين قوسين من السلاح.
0: نعم.
1: ولكن أمس عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد جلسة الكابينيت أمس، وقال أنه لن ينفذ خطة الطريق، فإن الأمور قد اختلفت قليلا.
0: طب يعني لماذا جاء هذا الضوء الأخضر اليوم تحديدا؟ هل يرتبط دكتور برأيك لربما يعني تطورات سياسية وأمنية داخل إسرائيل؟
1: يعني هو المشهد يعني مربك قليلا، بحكم أن هناك انتخابات في إسرائيل. الجيش لم يعطى تعليمات بالمناسبة بانسحابات من مناطق، ولذلك هناك خلاف بين رواية الجيش وبين رواية نتنياهو. نتنياهو من ناحية أعلن أنه لن يكون هناك انسحابات ولن يكون هناك تنفيذ الخطة.
0: نعم.
1: الجيش يقول أننا سمعنا من الإعلام بهذا الموضوع، بمعنى أن لديه تعليمات بالانسحاب من بعض المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد اتفاق التهدئة في شهر أكتوبر الماضي. ولكن فهم على الأقل أمريكيا، الدولة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على عدم فعل أشياء أو فعل أشياء هي لا تريدها، فهم أن جزء من التصريحات أو الجزء الأكبر من التصريحات التي صرح بها نتنياهو أمس هي جزء من العملية الانتخابية في إسرائيل، وبالتالي قالوا أن ما يهمنا هو ما يجري على الأرض، وأهم شيء هو عدم استئناف سياسة الاغتيالات في قطاع غزة التي توقفت من الناحية العملية قبل حوالي 5 أيام 6 أيام. هذا هو المهم. أما فيما يتعلق بالمدينة الخضراء، كما قلت الأمر لم يبدأ من جديد. بعيدا عن الإعلام، هناك مناقصات، هناك عمل في البنية التحتية في بعض المناطق، لعمل بسموه بايلوت نموذجي لمدينة مؤقتة
0: نعم.
1: في حال تعذر التوصل أو تنفيذ الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه، ويعني تنفيذ خارطة الطريق من 15 بند التي تم الاتفاق عليه.
0: طب ميدانيا ما المقصود يعني عندما تتحدث إسرائيل بأنها ستقيم هذه المنطقة، منطقة رفح الخضراء، على أرض الواقع ماذا تعني عمليا رفح الخضراء؟ ما طبيعة هذه البنية التحتية التي فعلا تستعد اليوم إسرائيل لتنفيذها على أرض الواقع؟
1: هو إسرائيل لا تريد أن تنفذ شيء، يعني إسرائيل لا تريد أن تنفذ شيء. إسرائيل تريد أن تهجر الفلسطينيين، إسرائيل تريد، هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية تريد أن تهجر الفلسطينيين في سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية، تريد أن تعزز الاستيطان في الضفة الغربية كما تفعل الآن، وتطمح في أن يكون هناك استيطان في غزة على الأقل جزء كبير من هذه الحكومة. ولكن من الناحية العملية ماذا يعني مدينة نموذجية؟
0: نعم.
1: يعني أن هناك بنية تحتية لكل ما يتعلق بالصرف الصحي، سيكون هناك كرفانات، ليس بناء كرفانات، ولكن هذه الكرفانات عمليا عبارة عن مساكن مؤقتة، ربما تكون مزودة بلوحة طاقة شمسية تعطي الحد الأدنى من الاحتياجات. سيكون هناك شوارع، سيكون هناك مستشفى، وهم أمروا بترميم المستشفى الأوروبي القريب من المكان. ستبنى مدارس، طبعا كل هذا يعني منازل مؤقتة، وسينقل سكان بالحد بالتحديد من سكان رفح إلى هذه المناطق بعد أن يتم التأكد من فحصهم الأمني والتأكد من خلو هذه دخولهم بسلاح أو دخول السلاح إلى هذه المناطق. هذا هي المقصود بالمدينة الخضراء.
0: نعم.
1: السؤال، هل هذا سيتم، هل سينجح، أم أنه أيضا سيدفن كما دفنت الكثير من الأفكار والكثير من المشاريع؟
0: والبعض يقول دكتور بأن هذه الخطوة من الممكن أن تكون لربما مرتبطة بمشروع أوسع اليوم، خاصة للفصل ما بين مناطق قطاع غزة وإعادة توزيع السكان والسيطرة على الحركة ما بين شمال وجنوب هذا القطاع.
1: أولا، لم يبقى في قطاع غزة من الناحية الديمقراطية شيء اسمه شمال وجنوب ووسط. كل السكان عمليا سواء كان في الشمال بالتحديد أو في الجنوب، رفح وخان يونس، عمليا لم يبقوا في أماكنهم، وغالبيتهم الغالبية العظمى عمليا فقدوا بيوتهم وهجروا ونزحوا أكثر من مرة. هناك عائلات نزحت أكثر من 15 مرة من مكان إلى مكان، وبالتالي لم يعد هناك شيء اسمه شمال وجنوب من الناحية السكانية. ثانيا، إسرائيل تسيطر عمليا عسكريا على 70% من أراضي قطاع غزة، والناس محشورة في أقل من 30%، وال30% مسيطر عليها من خلال المسيرات ومن خلال الطيران، وتستطيع إسرائيل أن تتحكم في كل نفس يتنفسه أي فلسطيني في قطاع غزة. هذا هو الواقع. الآن هناك من يصور الوضع غير ذلك، ولكن أنا أقول لك بصراحة بأن الوضع أكثر من مأساوي في قطاع غزة، وإسرائيل تسيطر سيطرة مطلقة على هذا الوضع. دمرت 70%، تسيطر على 70%، وال30% الناس محشورة، وأيضا تسيطر بالكواد كابتر، وتسيطر بالطيران الحربي.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور سفيان أبو زيد، الخبير في الشأن الإسرائيلي. وإلى ورقتنا الثانية لهذا النهار، هناك مناقصة إسرائيلية جديدة لبناء 627 وحدة استيطانية جديدة في بلدة كفر عقب شمالية القدس. هذه الخطوة تثير مخاوف فلسطينية من تسارع الاستيطان وتغيير ملامح المنطقة، خصوصا أن كفر عقب تقع ضمن الحدود البلدية التي فرضتها دولة الاحتلال على القدس بعد احتلالها عام 67. هذا المشروع لا يقرأ اليوم بمعزل عن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية في محيط القدس، من التوسع الاستيطاني من مصادرة الأراضي حتى إلى تجديد القيود على البناء الفلسطيني وهدم المنازل في وقت تتصاعد فيه المخاوف من فرض وقائع جديدة على الأرض. على أرض الواقع اليوم، ماذا تعني إضافة 627 وحدة استيطانية جديدة إلى كفر عقب؟ هذا انتقال المشروع من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي حسب وسائل إعلام إسرائيلية لتوسيع الحيز العمراني للمستوطنة، مضاعفة الضغط الجغرافي وتعميق فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني ومحافظة رام الله والبيرة. هناك أيضا استهداف لمساحة تتجاوز 253 دونما يرتبط بين الكتل الاستيطانية ويقوض أي امتداد أو اتصال بين القدس ومدن الضفة الغربية. لنتحدث وإياكم حول أبعاد هذا المشروع وانعكاساته مباشرة، نرحب بك معنا مسؤول الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر الرجوب. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير ويعطيكم ألف عافية.
0: تحياتي لك. اليوم تتحدث وسائل إعلام عبرية عن إقامة أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في كفر عقب. ما تفاصيل هذا المخطط؟
2: نعم هدي، المرة أخرى يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. صباح الخير لكل أبناء شعبنا. بالفعل ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل نشرت عطاء جديد، وهذا العطاء يقضي ببناء 627 وحدة استعمارية في مستعمرة كخاف يعقوب في محافظة القدس، وهذا ضمن مشروع للبناء السكني المكثف. وسلطات الاحتلال كانت قد وافقت بتاريخ 27 نيسان 2025 على المخطط، وهذا المخطط يشكل الأساس التخطيطي للعطاء. وبحسب ما نشر فإن المساحة المستهدفة للبناء تقارب 253 دونم. وشوفي كمان المفارقات وشوفي كمان المعطيات حول هذا المشروع. طرح العطاء إجا بعد حوالي 15 شهر من المصادقة أو الموافقة على المخطط، وهذا بيكشف قديش سرعة انتقال المشروع من الإقرار التخطيطي إلى مرحلة التسويق والتنفيذ الفعلي بعد ذلك. وهذا مؤشر على تسارع وتيرة المشاريع الاستعمارية، على تسارع المراحل. يعني تم الموافقة على المشروع، طرح مباشرة للإيداع، وبعد ذلك سيطرح للمصادقة، وبعد ذلك يطرح في مناقصة للتنفيذ.
0: نعم.
2: نحن أمام هجمة استيطانية غير مسبوقة صراحة. الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع على الأرض الفلسطينية. هنالك استهداف كبير لشمال مدينة القدس على غرار ما يتعرض له أبناء شعبنا في شرقي القدس. يعني كيف إحنا بنتحدث عن مشروع إيوان في شرق القدس وجنوب شرق القدس بالتحديد، هنالك هجمة استيطانية أيضا في شمال مدينة القدس. الاحتلال الإسرائيلي يمضي قدما أختي هديل في تنفيذ ما يسمى القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وتطويق القدس بأحزمة استيطانية لرسم حدود ما يعرف بالقدس الكبرى.
0: نعم. طب اليوم عندما نتحدث حول هذه المشاريع الاستيطانية المتسارعة على أراضي كفر عقب، ما انعكاسات بناء اليوم كل هذه ومئات الوحدات الاستيطانية على البنى التحتية، على المواطنين، على الخدمات، على الطرق، على الكل الفلسطيني؟
2: كل البناء الاستعماري سواء كبنية تحتية أولا للمستعمرات أو بناء استعماري سكني مثلا أو الخدمات وغيره والصحة والتعليم، أولا يريد بها الاحتلال الإسرائيلي اختراق الأرض الفلسطينية والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي وفرض وقائع من الصعب جدا التراجع عنها، بالإضافة إلى عزل البلدات الفلسطينية بعضها عن بعض. البنية التحتية لهذا البناء الاستعماري دائما يراد بها محاصرة البلدات الفلسطينية، تشتيت أي حيز حضري فلسطيني.
0: نعم.
2: وبالتالي يكون مشهد المدينة أو المشهد المتكامل المترابط للبناء الاستعماري، ويظهر التجمع الفلسطيني، وأنا أقصد عن تجمع حضري وليس عن قرية أو حي مثلا، يظهر وكأنه مشتت. وبالفعل إحنا بنتحدث هيك عن أحياء مفصولة معزولة، محاصرة مفصولة عن بعضها ببوابات بيفتحها الاحتلال الإسرائيلي وبيغلقها على حسب مزاج الجنود وغيره من الإجراءات الظالمة وإجراءات العقاب الجماعي اللي بنتعرض لها.
0: نعم.
2: تحديدا في شمال القدس الاحتلال يريد أكثر من هدف أختي هديل. أولا عزل القدس، أو عفوا عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وعدم وجود أي ترابط ما بين القدس وكذلك مدينة رام الله. إغلاق الطوق الشمالي مما يسمى مشروع القدس الكبرى، بالإضافة إلى ذلك أيضا هديل فصل أي تجمعات فلسطينية وعدم تحقيق أي ترابط. يعني المفروض مثلا بأنه احنا بنتحدث عن مخماس، جبع، كفر عقب، الرام، وبالتالي هاي تجمعات كلها قريبة وأراضي متشابكة. اليوم بفعل البناء الاستيطاني كلها مشتتة ومفصولة عن بعضها البعض لدرجة حتى معالمها ضاعت.
0: نعم. طب أستاذ عمر، أيضا نوضح نقطة حول هذا يعني الملف. اليوم هذه الوحدات الاستيطانية التي ستقام، هل ستقام على أراضي فلسطينية أم أنها ستقام يعني على أراضي لربما صادرتها سلطات الاحتلال تحت ذرائع مختلفة؟
2: وحتى لو صدرتها قوات الاحتلال هي أرض فلسطينية، في عمق المدينة المحتلة أرض فلسطينية، في يافا أرض فلسطينية، حتى لو صودرت، حتى لو إيش ما سماها الاحتلال، هاي أرض فلسطينية وحقنا فيها ما بيسقط لا بالتقادم ولا باختلاف المسميات. مصادرة كيف؟ ما اللي صادرها الاحتلال. استيلاء مين؟ ما هو اللي استولى عليها الاحتلال. لا. كل أنواع يعني الاستيلاء يلي مارسها الاحتلال بحق أرضنا الفلسطينية لا تعطي أي شرعية، كل إجراءاته باطلة ولاغية، وكل حجر يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي هي بنظرنا وبقناعتنا أرض محتلة، وهاي الإجراءات كلها باطلة وغير شرعية.
0: وكيف تبدو برأيك خريطة القدس اليوم وخاصة شمال القدس خلال السنوات القادمة في حال استمر فعلا الاحتلال بهذا التوسع وبهذا المعدل؟
2: كل القدس أختي هديل وضعها صعب جدا، وإحنا في أصعب مراحل الوجود في مدينة القدس، بنواجه مشروع إحلالي كبير جدا، ما بنتحدث عن جرائم متفرقة وانتهاكات متفرقة هنا أو هناك، واقع إحلالي بالكامل يريد الاحتلال الإسرائيلي فرضه على مدينة القدس، يحسم من خلاله هوية المدينة المقدسة لصالح المخططات الاستعمارية، ويقف على رأس أجندة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وتهويده. يريد الاحتلال الإسرائيلي طمس أي هوية عربية إسلامية مسيحية لمدينة القدس، وأن تظهر وكأنها مدينة يهودية حصرا. يريد الاحتلال الإسرائيلي تهويد الأرض والإنسان بطرد أكبر قدر ممكن من أبناء شعبنا من داخل المدينة المقدسة وإحلال المستعمرين مكانهم، وبالإضافة إلى ذلك السيطرة على الأراضي لإقامة المشاريع الاستعمارية وهدم لا يتوقف لمنازل أبناء شعبنا في مدينة القدس من حي البستان إلى سلوان، فيها في في في عفوا من حي البستان في سلوان إلى بيت حنينة إلى الطور إلى العيسوية وبيت صفافة وسور باهر. آلة الهدم لا تتوقف يوميا عن هدم منازل لأبناء شعبنا، يقابلها تسارع في وتيرة بناء المشاريع الاستعمارية لصالح المستعمرين.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر اليرجوب، مسؤول الإعلام في محافظة القدس. وإلى ورقتنا الأخيرة، في ظل هذه القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر، تتجه اليوم إسرائيل الحديث عن تقليص الاعتماد على العمالة الفلسطينية مقابل الاعتماد بشكل أكبر على عمالة أجنبية. نتحدث وإياكم حول هذا الملف مباشرة. نرحب بك معنا مسؤول الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الأستاذ سعيد عمران، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباحك جميل،
0: تحياتي لك. اليوم إسرائيل تتحدث حول الاستغناء على العمالة الفلسطينية مقابل الاعتماد بشكل أكبر على عمالة أجنبية وما الذي يصلكم بخصوص هذا الملف؟
3: يعني في الحقيقة هذه خلال اليومين أنا سمعت أخبار متضاربة أكثر، يعني في كان حكي عن عودة للعمال وبعدين حكي عن عدم عودة للعمال، وهذا الحكي بنسمعه إحنا من بداية الحرب منذ 7 من أكتوبر. وهناك أحيانا الجهات الرسمية في نفسها في الداخل الإسرائيلي بتقول إنه في عودة للعمال، وبعد فترة نفسهم الجهات الرسمية بيقولوا لا يمكن العودة للعمال الفلسطينيين، وسيتم استبدالهم بالعمالة الأجنبية. العمالة الأجنبية رأينا وشفنا وعرفنا أنها فشلت في إسرائيل، يعني أنه حتى قطاع البناء وأصحاب العمل في إسرائيل والمقاولين في إسرائيل يعني يريدون العمال الفلسطينيين ويريدون إعادة العمال الفلسطينيين، إلا أن الحكومة المتطرفة لا تريد عودة العمال الفلسطينيين.
0: طب إذا تحدثنا بلغة الأرقام، كم عدد العمال يعني الذين كانوا يعملوا فعلا داخل الخط الأخضر، واليوم يعني كم بقي في المقابل منهم ما زال يعمل حتى اليوم؟
3: يعني قبل الحرب كان في هناك 250 ألف عامل في الداخل المحتل، اليوم إحنا بنحكي عن عمال بيدخلوا تهريب يعني بطريقة غير منتظمة، ممكن يكون في 30 ألف في 40 ألف، ولكن في طريقة غير منتظمة. المستوطنات ما زال العمال يعملون بها وما زالت العمل شغال في داخل المستوطنات. المستوطنات كانت تشغل أيضا بنسبة 30 ألف عامل فلسطيني. يعني عدم عودة العمال وعدم عمل العمال يعني يؤثر أيضا يعني كيف على الاقتصاد الفلسطيني وعلى وضعهم في فلسطين نفسها.
0: ماذا يعني ذلك عندما تتحدث عن يعني تأثير اليوم وفقدان العمل الفلسطيني اللي عمله في الداخل المحتل على الاقتصاد الفلسطيني؟ ماذا يعني ذلك؟ هل لديكم أي تقديرات لحجم الخسائر فعلا التي لحقت بها أو لحق بها العمال وحتى الأسر الفلسطينية؟
3: صحيح، يعني أنت تتحدثي عن خسائر تجاوزت 10 مليار دولار منذ 7 من أكتوبر بسبب عدم عمل العمال في الداخل المحتل. معلومة، كل عامل فلسطيني وعمال فلسطيني كانت رواتبهم تقدر بمليار و350 مليون شيكل شهريا، فمنذ توقفهم عن العمل ومنذ إغلاق الحواجز في الضفة الغربية أيضا وليس في الداخل المحتل فقط، وإغلاق المدن والقرى في البوابات الحديدية والإلكترونية، هذا كله يعني أدى إلى أثر سلبي وهو تدمير كل قطاعات العمل في الداخل الفلسطيني في فلسطين. وأيضا يعني حتى يعني قلل من نسبة السياحة اللي كانت تيجي لفلسطين في بيت لحم الفنادق والمطاعم، كل هذا أثر بشكل كبير على الحركة الاقتصادية الفلسطينية. منع العمال من العمل يؤدي إلى دمار اقتصادي في فلسطين. حكومة الاحتلال تشغل 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية منذ 67، وحكومات الاحتلال تشغل 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية. اليوم حكومة الاحتلال منعت هاي 25% من الدخول إلى الداخل المحتل والعمل، وبالتالي أيضا لا يوجد لهم بدائل في السوق الفلسطيني المحلي. فمن هنا كان يعني دمار للاقتصاد الفلسطيني.
0: وهناك من يقول أستاذ سعيد يعني بأن إسرائيل اليوم تحاول فعلا تحويل العمال الفلسطينيين لورقة اقتصادية، أو عفوا من ورقة اقتصادية لورقة أمنية وحتى سياسية. كيف تقرؤون أنتم في الاتحاد هذا الملف؟
3: إلى العمال الفلسطينيين يعني احنا خلينا نقول منذ 7 من اكتوبر عندما منعوهم من الدخول الى الداخل المحتل، في البدايه كنا نعتقد ان هذا الموضوع موضوع امني، انه عشان بدايه حرب وبدايه يعني الامور كانت مشتعله في في في في الضفه الغربيه وفي الداخل المحتل، فقلنا انه هذا كنه يعني انه بدايه حرب، فنقعد نستنى 2 3 شهر بيرجعوا العمال. ولكن اللي اكتشفناه فيما بعد انه حكومه الاحتلال تعنى بعدم عودة العمال الفلسطينيين والضغط على عدم عودتهم من أجل خنق الفلسطيني وخنق المواطن الفلسطيني اقتصاديا، وبالتالي إما تشجيعه على الهجرة خارج البلاد، وإما إنه يكون موجود هون مخنوق، يعني لا لا لا أكل لا شرب لا مي، وعليه التزامات وديون وعنده عيلة يعيلها، فبالتالي العامل صار خاطر في حياته عشان يحاول ينزل يدخل الداخل المحتل من خلال جدار الفصل المنصوري، وعشان يلاقي لقمة أكل يأكلها. وللأسف الشديد يعني الاحتلال عماله بينجح بهذا الإشي، في لأنه هو اللي مسيطر، هو اللي فرض سيطرته كاملة، وهذا احتلال، يعني هذا احتلال، يعني هو يريد خنقنا.
0: طب أمام هذا الواقع الكارثي اليوم للعامل الفلسطيني، وهناك آلاف العائلات التي تحدثت عنها التي وصلت فعلا لتحت خط الفقر، ما دوركم اليوم كاتحاد؟ هل هناك أي تواصل مع المؤسسات الدولية؟
3: هناك 3 أمور. في البداية يعني احنا من يعني منذ تقريبا سنة رفعنا قضية في منظمة العمل الدولية ضد حكومة الاحتلال لتعويض العمال الفلسطينيين عن تعطلهم عن عملهم، وهذه القضية رفعتها الاتحادات الدولية، والقضية هاي يصير يعني صار عليها مفاوضات ما بين الاتحادات الدولية والجانب الإسرائيلي، وطالبت الاتحادات الدولية بتعويض العمال ب 200 ألف عامل. الإسرائيليين يقول لك احنا بنعوض فقط 50 عامل فلسطيني، أو اعترفوا بتعويض 50 عامل، ولكن اللي عندهم تصاريح عمل رسمية وتصاريح عمل هم عددهم 125 ألف، واللي بيشتغلوا في إسرائيل هم 250 ألف، وكان في مطالبات بتعويض 200 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في الداخل محترم الاتحادات الدولية. ولكن بتعرف انت جانب الاحتلال يعني ما حدا عماله بيمون عليه في كل العالم، يعني مين بده يمون على اليهود، مين بده يمون على الإسرائيليين؟ حتى لو طلع قرار لصالح فلسطين في منظمة العمل الدولية، هل إسرائيل ستلتزم بالقرار؟ نحن نعرف أن إسرائيل والعمل التزمت بأي قرار صدر من المنظمات الدولية أو من مجلس الأمن أو المحكمة الدولية. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، احنا بنطالب الحكومة الفلسطينية هون في فلسطين بداية إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وهذا قرار طلع من قبل رئيس الوزراء بعد الاجتماع اللي صار في الأول من أيار في عام 2025، عفوا في عام 2026 صدر قرار من دكتور محمد مصطفى في إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي. والأمر الثالث وهو اللي بنطالب فيه حاليا، هو إعفاء العمال من أوامر الحبس المترتبة عليهم بسبب التزامات الشيكات التي واجهتهم بعد 7 أكتوبر. العمال اللي كانوا ياكلوا ويشربوا وأوضاعهم منيحة، وكانوا حتى هن يتصدقوا على الفقراء، وكانوا أمورهم المادية منيحة. اليوم العمال هذول مش لاقيين ياكلوا، باعوا استثماراتهم اللي اشتغلوا فيها خلال السنوات الماضية عشان يقدروا ياكلوا، واليوم صف العامل بدون أدنى يعني بدون يعني بأدنى مستويات المعيشة.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سعيد عمران، مسؤول الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني. مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي الأبو زينة. في أمان الله.
4: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: سباقات باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، ركض، ملاكمة،
6: وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة، برنامج لكل

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا في أوراق الصحافة الذي يأتيكم في هذه اللحظات برفقتي أنا أنوار مطرية، معكم في آخر الأخبار والتطورات الميدانية خلال الساعات الماضية في عناوين الصحف، ومع استمرار التركيز على التصعيد في الضفة الغربية والواقع الميداني والإنساني أيضا في قطاع غزة، ثم سننتقل معكم إلى الأخبار العالمية. لكن دعونا الآن نبدأ معكم من آخر الأخبار المحلية، فأهلا بكم. قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة.

الصليب الأحمر يسهل نقل 37 معتقلا أفرج عنهم إلى قطاع غزة. وأيضا من الصحافة المحلية إصابتان برصاص الاحتلال وسط مدينة خان يونس في القطاع. سلطات الاحتلال تقر باستشهاد الأسير إيهاب دياب من قطاع غزة. الرئاسة الفلسطينية تقول إن احتلال غزة وضم الضفة وتهويد القدس لن يحقق أمنا لأحد. معكم نستمر في أوراق الصحافة في هذه اللحظات. والاحتلال يصدر أوامر بالاستيلاء على حوالي 200 دنمان من الأراضي في محافظة جنين. مستوطنون يقتحمون أراضي المواطنين في عدة مناطق شرق وشمال غرب رام الله. الاحتلال يقتحم برك سليمان جنوب بيت لحم، ومستوطنون يهاجمون قرية المغير. وفاة شابة متأثرة بإصابتها بحادث سير قرب جامعة بيرزيت وقع قبل أسبوع. وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيسة يضعون حجر الأساس لمستوطنة على أراضي عرابة جنوب جنين، والاحتلال يستولي على منزل في البلدة ويحوله إلى ثكنة عسكرية. مستوطنون يختطفون مواطنين من بلدة بيت أولى، وآخرون يعتدون على المواطنين ويستولون على 3 مركبات في الأغوار الشمالية. أيضا من الصحافة المحلية مستمعين حديث عن مغادرة حوالي 45 ألف عامل هندي داخل الخط الأخضر، وعن عودة العمال الفلسطينيين تدريجيا. فلسطين تشارك في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي وتسلط الضوء على الأوضاع في القطاع. الرئيس يستقبل رئيسة وأعضاء مجلس بلدية نابلس ويطلع على خطط النهوض بالواقع التنموي والخدماتي. لجنة الانتخابات تبدأ بتدريب طواقمها استعدادا لمرحلة تسجيل الناخبين وفتح مراكز التسجيل للانتخابات التشريعية، ويبدأ في 15 من آب الجاري. الرئيس الفلسطيني يؤكد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في نوفمبر المقبل. ياسر عباس يهنئ الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري بمناسبة فوز الجبهة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني. وأيضا وزير التربية والتعليم يقول إن نموذج التعليم الجديد يطور التعلم ولا يلغي الكتاب المدرسي. وزير العدل يبحث مع نظيره الأردني التعاون في المجالات القانونية. وزير الداخلية يلتقي اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية. سلطة المياه تؤكد أن تنظيم مياه الأغوار الشمالية يهدف لاستدامة التزويد وتعزيز عدالة التوزيع وحماية حقوق المزارعين. وأيضا من الأخبار المحلية، التعليم العالي يختتم تدريبا حول إعداد المبادرات المجتمعية الصحية لطلبة الجامعات. أما إلى حالة الطقس، فيكون الجو اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية. ومن فلسطين إلى العالم، دعونا نطالع معكم مستمعين من صحيفة القدس العربي. لجنة غزة تهيئ طواقم لجمع السلاح وتخزينه، وحماس تستعد لمفاوضات التنفيذ. رئيسة مجلس الأمن تقول إن الدنمارك ستعترف بدولة فلسطين بعد استيفاء بعض الشروط.
9 مليارات دولار هي خسائر الفلسطينيين المادية.

0: سنويا بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وجيش الاحتلال يتحول إلى قوة لحراسة المستوطنين في الضفة وفق تقرير عن منظمة بيت سالم. مظاهرة في ستوكهولم تندد بهجمات الاحتلال على غزة ولبنان. وأيضا تقرير يتحدث عن أن إسرائيل تصاعد من هجماتها على جنوب لبنان بالتزامن مع مفاوضات روما. غزة تعيد تشكيل السياسة الأمريكية وتؤثر في المشهد الانتخابي والسياسي داخل الولايات المتحدة. 5 صراعات دولية قد تتحول إلى حرب أوسع بين القوى الكبرى. وأيضا مستمعينا الأعزاء، من صحيفة القدس العربي، الرئيس الفلسطيني يؤكد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في نوفمبر المقبل. إيران تعلن أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تصحح الولايات المتحدة من سلوكها. واشنطن بوست تقول إن أزمة الذخائر تشعل مواجهة داخل إدارة ترامب بين الرئيس ووزير الدفاع. نائب ترامب يؤكد على أن المفاوضات مع الإيرانيين ستكون معقدة وشائكة والنظام الإيراني منقسم. نتنياهو يستعين بمعاونه السابق ديرمر لمحاولة حل الخلافات مع واشنطن بشأن غزة. السعودية تعين قائدا لتحالف البحري متعدد الجنسيات وتعلن عن انضمام دول جديدة. أيضا مرشح ديمقراطي من أصول عربية يفوز بترشيح الحزب لمجلس الشيوخ الأمريكي على الرغم من حملة إسرائيلية ضده. العراق تقول إن القوى السياسية تدعم خطوات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. تقرير يقول إن حرب إيران تفتح نقاشا حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط. أيضا مستمعينا، من صحيفة القدس العربي نستمر ونطالع معكم. وسوريا وروسيا تتواصلان إلى تفاهمات بشأن مستقبل القواعد الروسية على الساحل السوري. تحذيرات من الفيضانات مع اتجاه الإعصار دولفين لساحل الصين الشرقي. وأخيرا ارتفاع على أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل وسط تحركات في أسواق الطاقة العالمية. إلى هنا نصل معكم مستمعين إلى ختام أوراق الصحافة، حيث استعرضنا أبرز ما حملته عناوين الصحف من تطورات فلسطينية وعربية ودولية. شكرا لكم على طيب المتابعة، وبعد قليل انتظرونا برفقتكم الزميل أحمد عياش في برنامج مع الناس. تحياتي لكم، أنا أنور مطرية وزملاء من الهندسة الإذاعية والبث التلفزيوني أيضا. كونوا سالمين ودائما بخير، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا مفكر الملكي بس دجاج، فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي، مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاما، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: لا تبدو أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية مجرد اختبار لقدرة أوروبا على حماية حدودها الخارجية، بل تمتد تداعياتها لأحد أهم المقومات التي صنعت تفوق القارة بوصفها وجهة سياحية عالمية، وهو حرية التنقل داخل فضاء شنغن. لكن أزمة سبتة أعادت ملف حرية التنقل داخل أوروبا إلى الواجهة بعدما أعلنت إيطاليا تعليق تطبيق اتفاقية شنغن مع إسبانيا وإعادة فرض رقابة مؤقتة على القادمين منها جوا وبحرا بعد دخول نحو 50,000 مهاجر غير نظامي إلى سبتة في الأسبوعين الفائتين. أعلنت تركيا أنها اتفقت مع العراق لمدة عام واحد على ضمان استخدام فعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي لميناء جيهان. الاتفاقية الموقعة تم توقيعها بين شركة النفط التركية بوتاش وشركتي النفط العراقيتين الحكوميتين سومو والمؤسسة الوطنية للبترول لضمان الاستخدام الأمثل لخط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps. الساعة الآن 8:00 صباحا.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار من رايا اف ام. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويؤكد عدم انسحاب الاحتلال من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. القاهرة تحذر من مخطط خطير في قطاع غزة وتؤكد أن أي محاولة لفرض واقع جديد في القطاع تمثل خطا أحمر. قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها في الضفة الغربية وتداهم بلدات عتيل وزيتا وباقة الشرقية شمال طولكرم. المستوطنون يهاجمون قرية المغير شرق رام الله وقوات الاحتلال تعتقل شابين من القرية. قوات الاحتلال تواصل استهداف المواطنين في قطاع غزة وتصيب طفلا برصاصها وسط مدينة خان يونس، فيما سجلت إصابات أخرى بنيران الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تفرج عن 37 معتقلا بينهم سيدة من قطاع غزة. وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست يضعون حجر الأساس لمستوطنة في بلدة عرابة جنوب جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توغلها في منطقة الزوطر الغربية جنوب لبنان وتقيم ساترا ترابيا في المنطقة. ودوليا يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الأوضاع في الضفة الغربية. وفي الشأن الاقتصادي دعا رجال أعمال إلى قرارات عملية وجريئة للتعامل مع الواقع الاقتصادي الجديد في ظل أزمة المقاصة وتكدس الشيكل. وفي الاقتصاد الدولي تواصل أسعار النفط صعودها فيما يتجه الذهب لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ يناير الماضي. كان هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. المزيد على منصات راي اف ام الرقمية.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: أنا أريد،
13: أنت أريد،
12: هو أريد،
14: وهي أريد،
15: أريد.
16: أريد. طور عالمك.

0: صباح الخير. اليوم الاثنين 10 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية. وكالعادة وبمعيتكم نصب على الزملاء، وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: وزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام وراي تي في وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. ويصبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم.

والمنهاج المدرسي. الكتاب سيطبع، وتم تجميد القضية التي رفعت على وزارة التربية والتعليم والتي وقع عليها ما يقارب 25,000 مواطن. وجاء هذا التجميد بناء على لقاء وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم مع الزميل الصحفي علاء الرماوي بصفته صاحب الدعوة. بناء على تصريح لزميل الرماوي علاء الرماوي على صفحته على فيسبوك، وبعد لقائه وزير التربية والتعليم أكد أن الكتاب بين قوسين المنهاج سيكون مطبوعا بين أيدي الطلبة. وأكد الرماوي أن السؤال كان مباشر للوزير أنه سيكون الرزم التعليمية أم المنهاج، وأكد الوزير أنه سيكون المنهاج الكتاب المدرسي. وسيكون الكتاب أساس العملية التعليمية وحاضرا في مدارس الحكومة والمدارس الخاصة. وستكون منهجية التعليم المفتوح والوسائل المساعدة إضافة لتطوير المناهج والتعليم، والدورات ستستمر للمعلمين من باب التطوير. وإحنا في برنامج مع الناس، ومن خلال هذا البث بث راية أخذنا موضوع التعليم المفتوح من عدة جوانب، من الوزارة وأيضا من حملة حقي في الكتاب، وأيضا كان معنا الزميل الرماوي، ووضعنا كافة تطورات الموضوع وتفاصيل المنهجية. واليوم نؤكد ذلك بوجود المنهاج المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة لصفوف من صف أول حتى الصف الرابع. يعني أعتقد أنها خطوة تحترم، ويجب مراجعة هذه المنهجية اليوم، رغم أن لا حديث عن سوء للمنهجية، بالعكس المنهجية هي عملية تطويرية، ولكن الواقع اللي بنعيشه والواقع اللي نعيشه في العملية التعليمية كان يستوجب مراجعة الموضوع والتركيز على المنهاج المدرسي لضمان وصول العملية التعليمية إلى مبتغاها. أما أزمة المحروقات بين أنها منتهية في محافظات معينة وطوابير مستمرة في محافظات أخرى، وما هو السبب؟ السؤال، هل هو فعلا المواطن هو السبب؟ احمل يا مواطن. يعني حتى اليوم في رام الله بعض المحطات مغلقة، وأخرى هناك يعني اكتظاظ للسيارات وخصوصا سيارات الشحن بانتظار وصول الديزل.

ومعكم حتى التاسعة. وبنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3.

وأيضا نستنى رسائلكم على تطبيق واتساب على 00970-592-421-222. أنا والله كنت مفكر برات البلاد كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولا. ويسعد صباحكم كل متابعينا ورسائلكم عبر فيسبوك. يسعد صباحكم حبيب. يسعد صباحك يا حبيب وألف سلامة. شكرا يا حبيب. الله يسلمك يا رب يبعد عنكم كل شر. ويسعد صباحك يا عزام. شكرا جزيلا تمنيات بالسلامة. شكرا شكرا يا جماعة الخير. وأنا أعتذر عن حلقة مبارح ما أقدر أطلع فيها لأسباب صحية والحمد لله رب العالمين عدت. جرير قناديل وأبو جهاد من نابلس يسعد صباحك.

وابو هاشم يسعد صباحك. ابو هاشم بقول لمتى بدنا نضل ندفع الثمن؟ وابو هاشم بيحكي عن موضوع العمال، الى متى سيبقى العامل مضطرا ان يضع حياته على كفه حتى يطعم اولاده؟

وصباح الخير متابعينا ورسائلكم على الواتساب. محمد توبة يسعد صباحك يا محمد، الله يسلمك، شكرا جزيلا. وأيضا أسامة يسعد صباحك يا أسامة. وأسامة بقول بخصوص موضوع الروضات والعشوائية في الرسوم الشهرية، وبقول سقف مثلا روضات في طول كرم 450 شيكل بالشهر، ليش؟ معلش الرسالة مش كتير واضحة أسامة، يا ريت توضح لنا الموضوع أكثر من هيك بخصوص موضوع الروضات.

0: عبد خصيب يسعد صباحك يا عبد، الله يسلمك يا رب يبعد عنك كل شر. عبد بيقول السولر وصل سلفيت، صار السولر زيه زي المعاش. نستنى رسالة نشوف السولر وصل ولا لا، زي المعاش نزل ولا لا. وسائد خراز يسعد صباحك يا سائد، تحياتنا إليك ولكل الركاب اللي معك، وتسلم يا رب. الله يا ربي يعطيك الصحة والعافية يبعد عنك كل شر.
1: عيشة مرة خليها حلوة ليه مرة، رح ضلني حبك كل مرة مثل الأول.
0: وفي موضوع جديد، موضوع منصة غير رسمية، منصة يبدو أنها للنصب والاحتيال للتسجيل على الجسر. وطرح هذا الموضوع الزميل الصحفي سامر عواد وهو معنا على الخط الهاتفي للحديث أكثر عن هذا الموضوع. سامر صباح الخير.
2: يسعد صباحك ويعطيكم العافية.
0: عافاك الله، يسعد صباحك. يعني سامر، احنا شفنا المنشور اللي انت نشرته حول موضوع منصة يبدو انها للنصب والاحتيال، وحكيت عن تجربة معينة، بنحب نسمع منك حول هذا الموضوع.
2: تمام. امبارح رن علي صديقي كان بحاول يحجز على المنصة.
0: نعم.
2: كان فايت على موقع هو يعني نفس موقع المنصة بالضبط،
0: يعني شكلا
2: نعم. نفس الألوان، نفس التفاصيل، نفس طريقة الحجز، يعني ما بتشك للحظة إنه هذا الموقع مزور. فات بده يحجز، أعطى كنه الطرد العادي 7 دنانير ومع شنطة بصيروا 9، بده يحجز لركبين، أعطى 18 لحد هان هو تطمن.
0: نعم.
2: إنه كل شيء تمام، حط اللي هو عملية الدفع الفيزا وبلش يحط البيانات، رقم البطاقة، الاسم، الباسورد، المفروض يوصلوا كلمة سر للتأكيد.
0: نعم.
2: هسه هان وصلوا هو كلمة السر عشان يتأكد انه يدفع المبلغ هو 18 دينار. هسه هو من السرعة بيروح على المسجات يخبر المسج ويحطه في الرسالة اللي هي 6 أرقام.
0: نعم، اللي هو الكود التأكيد.
2: هذا الكود وصله بجوز 4-5 مرات، وهو من السرعة خلص كان بس ذكيره وهمه يروح ياخذ هالرمز.
0: نعم.
2: ويحطه في الخانة، وبعدين بتفاجأ انه الفيزا عنده صارت تسحب مرة واحدة، يعني 200 دولار، 300 دولار، 200 200 200 مرة واحدة. لما هو صحي على الموضوع انه طلع ساحبه بالاخر 900 دولار، تلقائيا راح وقف البطاقة تبعته
0: ولو.
2: بس هان كمان انه يعني الواحد تبطل يميز بين المواقع الرسمية وبين، مع انه هو يعني بتعامل في الدفع الالكتروني كثير وعنده.
0: نعم.
2: نحكي شوية هالوعي، بس في ناس عن جد ما عندها الادراك لهذا الموضوع انه عن جد ممكن يكون الاشي مشابه ومطابق 100%، ويعني وما يخليك تشك ولا للحظة انه هذا الموقع مزور.
0: للتأكيد يعني سامر، المنصة اللي دخل عليها هي تشبه المنصة الرسمية لشركة جيت شكلا وطريقة الدفع
2: وتفصيل.
0: نعم نعم.
2: يعني آلية الدفع انه بتحط ايميل وبتحط رقم تليفون.
0: نعم.
2: وبتحط رقم الجواز، يعني بالتفصيل.
0: نعم. ولما اجى عمليه تاكيد الدفع اكد هو مباشره، وتفاجأ بانه الخصم يعني بدل ما ينخصم له 18 دينار بلش خصم مئات الدولارات، وصلت لحد 900 دولار.
2: وصل لحد 900 دولار.
0: نعم نعم. يعني الفكره، يعني بدي اسال سؤال، هل هو توجه لاحد الجهات المختصه في الموضوع للتبليغ مثلا؟
2: هو حاليا مسافر، يعني كان طالع سياحه، واول شيء عمله هو وقف البطاقه، تواصل مع البنك، بس انه كبلاغ يعني انه يبلغ مثلا جهات رسميه عندنا.
0: نعم.
2: هون هو لسه خارج البلد، بس يرجع اكيد انه راح يتوجه هاي الاجراءات.
0: نعم، يعني على الأقل بتوقع أنه لازم هذا الرابط يتم إيصاله للجهات المختصة، على الأقل عندهم طرقهم الخاصة لإغلاق الرابط على الأقل، أو للتبليغ عنه بأنه موقع نصب. بس هاي كمان رسالة للناس، انتبهوا لما تحجزوا على المنصة أنه تكون هاي المنصة فعلا هي المنصة الرسمية، ولما تأكدوا الدفع عن طريق الرسالة اللي بتوصلكم على الجوال، تأكدوا من المبالغ الموجودة على الرسالة، هي نفسها المبالغ اللي أنتم بدكم تدفعوها للحجز، مش مبالغ مختلفة شوي. سؤال، ما بعرف إذا عندك فكرة ولا لا سامر، هل في ما يميز هذه الصفحة عن الصفحة الرسمية؟
2: هسا أنا بعد البحث عن الصفحة يعني في مثلا الموقع الرسمي بنتهي في كلمة جو، هذا الموقع اللي بيكون أصلي. أما الموقع المزور بنتهي في كوم.
0: نعم هذا مهم،
2: يعني هذا الإشي اللي بيميزهم. بس يعني شخص ما عنده خبرة في هاي المواقع أو فحص الروابط ما رح يميز ولا للحظة إنه هذا الموقع مزور.
0: نعم يعني عاملين هم نفس الشاشة
2: طبعا.
0: نعم يعني بس بدي أكد كمان مرة سامر، معلش للناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا عبر برنامج مع الناس، إنه لما تحجزوا تأكدوا من عنوان الرابط، اقرأوا عنوان الرابط آخره لازم يكون ضد جو
2: والأساس لشركة جيت.
0: نعم.
2: أو من خلال التطبيق، يعني لأنه في تطبيقات بتطرحها شركة جيت رسمية ومعتمدة.
0: نعم.
2: ممكن إنه الواحد يعني يحجز عن طريقها.
0: يعني هاي رسالة لكل الناس اللي بسمعونا وبشوفونا والناس اللي بتروح وبتيجي عن الجسر، انتبهوا جيدا من عمليات النصب والاحتيال. يعني هاي صراحة جديدة سامر، يعني احنا لأول مرة بنسمع عنها، وبالتالي اكيد في ضحايا اخرين غير صديقك يعني. وبنتمنى على كل الناس انه تنتبه على هذا الموضوع. ما بعرف انه هل في حدا تاني بتعرف وصارت معه غير صديقك سامر؟
2: الصراحة الحالة هاي أول مرة بتمر علي، بس كمان لما مرت يعني استذكرت بعض الأمور، وأنا بتابع على صفحة الجسر في ناس كثير كانوا يحجزوا على منصات وكانوا يحكوا إنه ما بوصلهم اللي هو الحجز على الإيميل.
0: نعم.
2: فبتوقع إنه مهم أصلاً كانوا يفوتوا على هذا الموقع ويحجزوا وما يوصلهم مثلاً إيميل في الحجز، لأنه شركة جت يعني على حسب علمي أول ما تحجز وتخلص عملية الدفع بوصلك الحجز على الإيميل، مستحيل إنه ما يوصل، يعني يقعد يومين وثلاث ما يوصل حجزك.
0: نعم
2: فممكن إنهم يكونوا تعرضوا أصلا هم لنفس المشكلة هاي.
0: يعني يمكن سامر الواحد هلا بيستذكر بعض المواقف، وكانت تيجي شكاوى من الناس إنه إحنا حجزنا بس الحجز ما بين عند الجسر أو عند شركة جيت، كنا نروح نفحص وفعلا كان الناس مرات تشكي إنه إحنا عم حجزنا، ويبدو إنه كانوا يحجزوا على المنصات مختلفة أو منصة بين قوسين منصات نصب واحتيال. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر سامر على يعني على هاي الملاحظة ومشاركتنا هذا الموضوع. والصراحة كمان هاي رسالة لكل الناس، انتبهوا كثير منيح على موضوع المنصة وقت الحجز، وتكون المنصة الرسمية لشركة جت. وواحدة من الأشياء اللي ممكن تظهر عندكم موضوع عنوان المنصة بده يكون في آخرها دوت جو، يعني دوت جوردن مش دوت كوم. هاي واحدة من الأشياء، بس احنا اليوم رح نتابع هذا الموضوع. بس بدي أسأل إذا الرابط موجود عندك اللي كان للمنصة من خلال صديقة، أو بتقدر تحصل على الرابط، تحصلنا عليه تبعت لنا يا سامر؟
2: على الرابط وأزودك فيه إن شاء الله. ولا
0: تمام إحنا وإحنا كمان بدورنا رح نقوم بالتبليغ عن هذا الرابط ونرسله للجهات المختصة لفحصه على الأقل. ويعني أكيد بده يكون مربوط في حسابات معينة، وإن شاء الله إنه الأمور بتبين. كل الشكر للناس اللي فعلا بتهتم إنها توصل الناس الرسالة صح، وإذا كان في أي مشكلة أو أي منصات نصب ضروري جدا نعممها يا جماعة الخير. سامر شكرا جزيلا لك، سامر عواد الزميل الصحفي، على كل هذه الإحاطة، وشكرا للناس اللي بتشاركنا فعلا منصات النصب.

0: ومعنا اتصال هاتفي. يلو صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: عافاك الله، يسعد صباحك. مين معنا؟
1: الله يخليك. مع حضرتك حسام الزودي من غزة.
0: حياك الله أخي حسام.
1: كل احترام يا سيدي. أستاذنا العزيز، أنا كان عندي إشكالية مع نقابة المحامين. أنا محامي. طبعا أنا محامي من ذوي الإعاقة الحركية. يعني في إشكالية بسيطة مع النقابة، يعني على وجه الخصوص مع النقيب الأستاذ فهد عبد. الآن أنا يعني أثناء الحرب يعني تعرض بيتي للقصف بشكل كامل، والآن كانت أنا ما قبل الحرب كان معايا اللي هو الكرسي الكهربائي بتنقل فيه من إلى عملي يعني، وللأسف دمر في الحرب. قبل ما يقارب الأربع شهور تواصل معايا يعني بعض الزملاء، حكولي إنه في مبادرة شخصية لشراء كرسي كهربائي.
0: مبادرة شخصية من مين؟
1: من الزملاء أنفسهم. فكلفوني أبحث على يعني كرسي كهربائي. للأسف أنا الكرسي الكهربائي يعني يعتبر بمثابة يعني بلا ما أخذ بكلمتي بالعامية رجلي البنت عليهم يعني، فاهمني كيف؟
0: نعم. كان الله بالعون. مش متوفر في غزة.
1: هو المشكلة إنه لقينا يعني كرسي كهربائي مستعمل لكن محله جيدة موجود. تمام. ولأنه ممنوع دخول الكراسي الكهربائية من الاحتلال منعا باتا على قطاع غزة في هذه الفترة، فاضطريت أنه أشتري. كان سعره 1600 دولار. الآن إحنا اللي وفرناه من خلال المبادرة الزملاء 700 دولار. إحنا فور يعني فور الكلام هذا توصلت مع
0: النقابة.
1: وصلت مع سيادة النقيب الأستاذ فادي عباس وقلت له وشرحت له الوضع، وقلت له يا أستاذ ما يعني تمم علي من المبلغ 900 دولار. تمام. صباح الخير. الآن طبعا قال لي حسام في شيء مشكلة خلال أسبوعين، طبعا هذا الكلام قبل 4 شهور تقريبا، قال لي خلال أسبوعين بيكون المبلغ في حسابك. طبعا أنا عشان أخلي الكرسي الكهربائي يعني في ظل الوضع هذا وفي ظل الشح وفي ظل الاحتياج الكبير يعني الجرحى، فكانت هذه فرصة لا تعوض إنه ألاقي كرسي بالجودة هذه وبسعر هذا، فهمني كيف؟ فأنا بناء على وعد النقيب يعني
0: بس بالأصل أستاذ حسام، يعني بالأصل هي كانت مبادرة فردية من الزملاء، يعني تم تجميع المبلغ صحيح؟
1: تم تجميع المبلغ 700 دولار من 1600. طبعا سعر الكرسي الكهربائي 1600 يعني بكل.
0: تمام، واضح. بس أنا أقصد موضوع الوعد في الموضوع، يعني الوعد هو كان شخصي، يعني ليس بناء على طلب تقدمت فيه وأجتك موافقة رسمية فيه كمساعدة أو ما شابه.
1: طبعا أنا في البداية تواصلت هاتفيا مع سيادة النقيب. بعدها بيوم من المكالمة توجهت بكتاب رسمي أرسلته لحضرته على الواتس، شرحت كل
0: وصلتك إجابة؟ وصلتك رد أو إجابة على الكتاب؟
1: والله الآن أنا جاي لحضرتك في الكلام. الآن برضو توجهت للنقابة عندنا يعني في غزة الكتاب، ويعني وحكولي إنه هناك يعني بعض الأعضاء حكولي إنه في تنسيق. روديان بسن في تنسيق بين هذا الخصوص بين النقيب وبين اعضاء غزه، فهمني كيف؟ وبين نقابه غزه.
0: معلش يعني استاذ حسام، معلش تتحملني، بس بشكل مباشر القضيه عند مين وين وايش هي القضيه بالضبط؟
1: القضية إنه يا أستاذنا العزيز، أنا يعني أنا يعني على خلال الأربع شهور كل ما بتصل في النقيب يعني بيقول لي قريبا، كل يعني طيب أنا مسافر، طب أرجع من السفر قبل العيد يعني قال لي أستاذ حسام بعد العيد مباشرة. طب أنا هذا أنا المبلغ أنا مدينه يعني والله أقسم بناء على يعني الاطمئنان اللي جاني مني، يعني برضه سيادة النقيب مش شخصية عادية، مش شخص عادي يعني وعدني، ولما وفي كل مكالماتي بقول له أستاذ هل في إمكانية للمساعدة أو لا، بقول لي لا في إمكانية بس قريبا. طب ما نعم. قريبا طيب. يعني أنا في آخر مكالمة بقول لي طيب يعني في نهاية شهر 8 حينحل موضوعك. طب أنا يعني أنا ماشي، أنا مستوفي كل التزاماتي المادية تجاه النقابة.
0: نعم نعم. خلينا أستاذ حسام، أستاذ حسام، القضية واضح أنها متعلقة ليس بإجراءات معتمدة، بمعنى أنه كحقوق الأعضاء هي مبادرة شخصية إجت من الزملاء الأعضاء في النقابة، وبالتالي قد يكون التأخير هو تأخير في سداد بعض الملتزمين أو بالمساعدة. نعم خليني بس خليني أحط لك
1: بس بدي أوضح نقطة صغيرة. تفضل. المبادرة الشخصية إجت من الزملاء،
0: نعم،
1: يعني ليس من مجلس النقابة.
0: نعم نعم
1: من
0: مفهوم
1: المحامين، فهمني كيف؟
0: نعم نعم مفهوم مفهوم تمام. عشان هيك أنا بحكي قد يكون موضوع استكمال المبلغ كمان هو مرتبط بقضايا شخصية عند الناس اللي بدها تكمل تبرعها في هذا الموضوع، يعني واحنا عارفين الصراحه انه يعني نقابه المحامين ويعني الاستاذ فادي عباس من الناس كمان لهم باع طويل في موضوع.
1: نعم عفوا انا يعني ما بهاجم، انا كل الاحترام
0: مفهوم مفهوم استاذ حسام، والله مفهوم
1: كل الاحترام لنقيب، انا ما بهاجم.
0: نعم نعم
1: انا بحكي وقع صرف معايا.
0: نعم نعم نعم مفهوم مفهوم. احنا من طرفنا أستاذ حسام احنا راح نتواصل مع الأستاذ فادي ومع مجلس النقابة إن شاء الله، نشوف شو في إمكانية نتساعد معهم على أساس أنه توفير باقي المبلغ للكرسي الكهربائي. ونتمنى لك السلامة، وتحياتنا إليك ولكل أهلنا في قطاع غزة الحبيب، كان الله بالعون. يعني هذه قطاع غزة وأهلنا بقطاع غزة كان الله بالعون، ما بنقدر غير نقول يا رب يفرجها ويوسع على أهلنا في قطاع غزة الحبيب. شكرا جزيلا أستاذ حسام، إن شاء الله رح نتابع الموضوع ولا يهمك. برعاية جوال.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا ودائما مع الناس وبرعاية جوال. أولا أشكر كل رسائلكم ويعني وأتمنى لكم أنتم أيضا السلامة وشكرا لكل هذه الأمنيات. وفي موضوع آخر بهم كل بيت وكل عائلة وخاصة بعد النتائج التوجيهية. التخصصات الجامعية والمستقبل المهني هاجس العائلة الفلسطينية بعد الثانوية العامة. بين قوسين شو ندرس وليش؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع والدكتور أكرم حمدان أكاديمي ومدير عام المعهد المصرفي في فلسطين. صباح الخير دكتور أكرم، شرفتنا وأهلا وسهلا فيك في استوديوهات رايا وشكرا على تلبية الدعوة وجودك معنا اليوم.
1: صباح الخير وصباح الخير لكل المستمعين وشكرا على استضافة، وإن شاء الله الله يعيننا على أداء الرسالة ما استطعنا ونكون إيجابي لأبنائنا وبناتنا والأهالي. شعبنا بيش ظروف صعبة ولكن نحن باقون، والعلم هو أحد الأمور الأساسية اللي بتبقي المجتمع. العلم بصنع حضارة وبصنع عمل وبصنع استدامة. من المهم أن نكون واعيين كأهل كطلبة حتى أنه نصنع مستقبل.
0: نعم، يعني أولا دكتور اسمح لي في هذه المداخلة، بعض الجامعات تروج لكثير من التخصصات رغم أن هذه التخصصات بتعاني من أزمة بطالة بعد التخرج، ويعني في جزئيتين، في جزئية اهتمام الطلبة، في طلبة اهتماماتهم معينة بغض النظر عن سوق العمل اللي بنحكي وفرت سوق العمل أو في بطالة في هذا القطاع، والجزئية الثانية فعلا حاجة سوق العمل الفلسطيني اليوم لبعض التخصصات. واليوم في العالم المتغير ودخول التكنولوجيا ودخول حتى الذكاء الاصطناعي اليوم، هذه المتغيرات السريعة أصبح يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في موضوع اختيار التخصص.
1: يعني لا شك كلامك كله سليم، يعني التخصص هو مخرج لأول شيء حلم طفل. فلو جيت سألت كل طلاب الروضة أو الصف الأول شو حتكون، كلك تكون مس أو تكون أستاذ، لأن يرى قدامه العامل اللي بحبه أستاذه.
0: صحيح.
1: كل ما كبر بيتأثر مجتمع، فمثلا ترى أنه إشي بنسميه تخصصي وراثي، أنه أنا أبوي دكتور فبحب أكون دكتور.
0: نعم.
1: أبوي محامي بحب أصير محامي. ونرى كثير حالات فلسطينية وعالمية حتى توريث المكان المهني، فهذا المحامي عنده مكتب محاماة بيهتم ابنه يصير محامي
0: عشان يمسك
1: المكتب. صحيح. الدكتور طبيب بتلاقي ابنه طبيب.

0: المحتوي، وإحنا كثير قنوات إخبارية وجامعات تجد ورشات عمل تساعد الطالب. التدخلات كثيرة في تحديد التخصص، منها رغبة وشغف الطالب. يعني كثير ناس مثلا الدكتور عنده هذا يرى في الطبيب مهني مميز جدا ويحلم بها، يمكن بعد ما يخلص يقول أنا يعني أنا كثير تلقيت أطباء مثلا بقول لك لو ما درسناش. قد يكون من صعوبة المهني، قد يكون من صعوبة الدراسي، قد يكون مدة الدراسي أنه العائد للدراسي يحتاج وقت، قد يكون فرص العمل. اللي حاب أحكيه أول شيء أنه التعليم استثمار، استثمار هو زمني قبل ما يكون مالي. يعني الطالب يخلص 18 سنة مزبوط
1: صحيح،
0: هل العمل بيعيش للثمانين؟ تمام، بنقول بوقف عمل 60 62 65، مش هذا ما أرغب طبعا، هذا الواقع اللي بنعيشه.
1: نعم، الواقع.
0: الواقع يعني بتحكي عن تقريبا 40 42 سنة مزبوط. معدل الدراسي اعتبار انه بلش مباشرة ما تأخرش لأسباب يعني ظرفية سواء مالية اجتماعية، هو 4 سنوات إذا دراسة إنسانية، ودخلنا في هندسة وطب دخلنا 5 أو 7 سنوات مزبوط
1: صحيح،
0: فمعدل 6 سنوات هاي دراسي. وعندنا كمان معدل الالتحاق بالعمل بناء على الدراسات والإحصاء الفلسطيني تصل إلى 24 شهر. والمشاهد يرى أنه البطالة بتشير أنه في على الأقل سنة للعمل ومرات أكثر من هيك.
1: نعم.
0: خليها سنة، سنة وست سنوات 7 سنوات حتى التحق بعمل بعد الثانوية العامة. طب أنا مش لازم أفكر الآن في تخصصي اليوم، أفكر في كيف سيكون الحال بعد سنة 7 سنوات.
1: يعني يمكن دكتور هاي من الأخطاء الشائعة أنه أنا باجي أشوف شو التخصصات اليوم مطلوبة.
0: أيوة.
1: وشو سوق العمل بده اليوم وبروح بتخصص.
0: شكرا.
1: بعد 7 سنوات بلك الدنيا متغيرة.
0: يعني اليوم نحكي IT وديجيتاليزر وأتمت الذكاء الاصطناعي، وهذا كلام طيب ما شاء الله عنه. السؤال هل سيكون هناك إشباع أو حاجة في 2032 و33؟
1: نعم.
0: أنا بتقديري حيكون في إشباع، بالذات الدول العالم العالم الثالث والعالم اللي مش صناعية، مثلا أنه الذكاء الصناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوي جدا من تقنيات وأجهزة وأمور أعتقد أنه صعب إحنا نوفرها. يعني لما بتسمع أنه بس تكلفة التبريد لأجهزة الذكاء الصناعي في مكان ما تكلف مليارات أو ملايين، وبفكر ينقلوها على دول أقل كلفة بالكهرباء عشان التبريد. فكيف أنا بدي أعمل هنا يعني معامل أو أجهزة أو أماكن تطبق؟
1: إحنا رح نضلنا يوزرز، يعني رح نضلنا مستخدمين.
0: مع الأسف لا أرى أنه إحنا نكون إحنا يعني قادي في الذكاء الاصطناعي، قد يكون مطبقين متعاملين مطورين لبعض الاتجاهات الأنظمة، بالذات أنه مثلا الذكاء الاصطناعي إذا دخلنا على المؤسسات أنا أعلم أنه بعض المؤسسات عملت قيود على استعمال الذكاء الاصطناعي في داخل المؤسسة. ليش؟ الذكاء الاصطناعي كعلم يحتاج أن يدخل إلى الداتا البيانات المخزنة في المؤسسات.
1: نعم.
0: وهي بيانات سرية.
1: نعم.
0: فإذا دخل عليها عشان يستنتج قرارات معينة وحيطلع كثير أمور وانت مش عارف انه الداتا تبعتك حصلت في محشوره في مكان اخر. مما سمعت قبل كم من يوم احد المؤسسات موظف التطوير المنتجات بده يطور منتج.
1: نعم.
0: فدخل مع الجيميناي او شات جي بي تي بحكي معه بقول له بدنا نعمل هيك نسوي هيك. اثناء الحوار بقول له اللي بتحكي فيه في مؤسسه ثانيه بدها تسويه، علما ما اطلقتوش بس كانت تعمل محادثات برضو مع الشات جي بي تي ناوي
1: فهو
0: تعمل،
1: فكان مشترك بين الجهتين.
0: فالشات كانه غششه الطرف الثاني شو يعمل، اذا المعلومات مكشوفه. هذا كلام بخلينا حذرين انه حتى شخص ما تحاول تشارك كثير بيانات شخصيه لك، لانه الذكاء يتعامل كانه صديق لك وهو تمام ما شاء الله. نعم. بس اذا شاركت كثير فعرف عنك
1: يعني
0: كثير.
1: هاي في موضوع الامن الرقمي جدا
0: مهم
1: وطرق استخدام
0: له. نرجع تخصص التخصص حنفكر فيه كيف سيكون الحال بعد 7 سنوات. السؤال الثاني انه هل انا مفكر اشتغل فلسطين جوا برا فلسطين؟
1: نعم.
0: مهم جدا كان هذا شخصيتي وين رايح، على عمل خاص ولا عمل وظيفي؟ مع الاسف احنا معظم اللي عندنا في فلسطين يتجه الوظيفي.
1: نعم.
0: مع انه ارى العمل الخاص اليوم هو ثغره ومش عارف مش ثغره عفوا هو فرصه للخروج من الوظيفة. نجد مثلا العمل النمطي أو العمل المهني. اليوم إحنا في عندنا كليات تعليم مهني وجامعات وتخصصات، أرى بالذات الذكور يعني مش عنصرية لا، لأنه بحكم يعني طبيعة الشخص أنه ممكن العمل المهني يكون فرصة للشباب الالتحاق فيه وتحقيق دخل، وعندنا ما شاء الله كليات جامعات رائعة جدا. المسألة الثانية تأثر بالمجتمع. يعني مرات أنت بتدرس شيء عسان المجتمع كله دكتور مهندس فلان وما شابه أكثر من حاجة.
1: طبعا.
0: أنا كنت أعمل دراسة قبل يعني مش السنة الماضية قبل سنتين سنة تقريبا اللي قبلها يعني

0: لاحظت سأنا كان سؤال عندي إنه هل ندمت على تخصصك؟ تفاجأت إنه 55% من اللي خلصوا الجامعة ندمانين. فكارثة، أنا أدرس 4 سنين وبعدين ندمان. كان سؤال عندي لماذا اخترت تخصصك؟ تفاجأت إنه قرب الجامعة من البيت،
1: مكان السكن،
0: قيمة الأقساط، المعدل. شوف ما لقيتش فرصة العمل إلا سادس خيار كان. فتأثر الطالب في اختيار معدله في تخصصه بمعدله.
1: يعني يمكن في واقعنا الفلسطيني دكتور، أنا ما بلوم الناس صراحة لما بفكر إنه بدي مكان قريب على السكن، لأنه اليوم يعني رحلة الوصول للجامعات مشكلة.
0: ما بختلف معك، ولكن برجع للمربع الأول، هو استثمار. يعني فكر في 4 سنوات 6 سنوات من حياتك تشكل تقريبا 15% من عمرك المهني.
1: طيب شو المعايير دكتور؟ يعني لو هلا بدي اجي اقول انا عندي 4 طلاب، واحد طلاب او طالبات طبعا خريج تخصص العلمي، الفرع العلمي، واحد فرع الادبي، واحد تجاري، واحد مهني، لوين بده يروح؟ وهل فكرة انه حتى اللي تخرج مهني او متأسف علمي مثلا هو محصور ده يروح على التخصصات العلمية ولا ممكن يروح على المهنية؟ يعني انا شايف التوجهات للإشي المهني صراحة حتى عالميا عمالها بتتطور بشكل كبير جدا، ومرتبطة مش بالوظيفة، بالمشاريع الخاصة.
0: مشاريع طبعا، لانه شوف انا بشجع، احنا فلسطين جزء الظروف السياسية ولا بتحاصرنا في الوظيفة، ولكن صدقني فرص مهنية كثير. يعني ببساطة انت تروح على قرية معينة، يعني كل بده صناعي بتلاقيش،
1: صحيح،
0: ودركيته بكون عالي الدخل، والله يبارك لهم. طبعا هناك فرص مهنية كثيرة جدا، وهناك فرص للعمل، ولكن مع الأسف الشباب تبتعد، يمكن طبيعة الوظيفة، ممكن بعد اجتماع لا أعلم شو السبب. ولكن نرجع لشوي، قلت أنت واحد علمي واحد أدبي واحد تفضل، مظبوط.
1: نعم.
0: ونرجع نفكر للسيناريو الأول، أنه فلسطين بعد أو بعد 7 سنين، لو جيت قلت لك اليوم شو أزمة البلد اليوم؟
1: مشكلة هذا السؤال، أزمات البلد.
0: لا لا لا، من ناحية المدنية، الأزمة المدنية، إيش يقول سياسية؟
1: يعني
0: محروقات
1: والكهرباء والاقتصادي
0: والطاقة. يعني أرى أن الطاقة موضوع حساس، حتى السلطة في كثير مشاريع طاقة، صح؟ أو سيارات كهربائية، وإذا الطاقة بديلة هي صارت عنوان، ولا أرى أنه حتحل خلال سنة.
1: نعم.
0: بالعكس سيزداد طلب عليها خلال إيش؟
1: خلال سنوات القادمة.
0: هذا تخصص مهم جدا، واضحة؟
1: صحيح.
0: لأنه إحنا يعني كهربائي، كم حد عنده اليوم مختص صيانة سيارات كهربائية؟
1: نعم. قليل.
0: بعرف فيها بالبطاريات.
1: نعم.
0: بالطاقة البديلة، سواء الطاقة المائية أو الطاقة الهوائية أو الطاقة الشمسية، قديش اللي بعرف؟ على مستوى مؤسسات وأفراد قليل. هو موجودين، بس هل يكفي حاج السوق اليوم أو حاج السوق بعد 7 سنوات؟ لا. نحن بحاجة. هذا تخصص أنا برأيي مهم جدا. نيجي مثلا على موضوع الإدارة الرقمية والرقمنة، مهمين، بس إلى أي مدى حنقول بحاجة؟ بس بحاجة لأنا 100,000 طالب، 10,000 طالب، بحاجة 1,000 طالب لفلسطين، 2,000 طالب خلال السنوات القادمة، مش أكثر من هيك. في عنا تخصصات نفكر برضو بالمستقبل. إحنا عندنا اليوم مثلا مشكلة غذائية، أمن غذائي، عندنا زراعة، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: طب أنا أفكر ساعتها بالحاجة الغذائية لفلسطين بعد من هون 7 سنوات، أنا بحاجة نوع غذائي. أنا أراضي اليوم كثير بنسميها بالفلاح البور،
1: احنا خايفين. ما هو احنا
0: شباب الوطن الفلسطيني، بعد سياسي وبعد وطني وبعد بعد اقتصادي،
1: 100%
0: اليوم الامن الغذائي، امن البيتي، اقتصاد البيتي اليوم حوالي بيتك. بكيت زمان كل قرية تلاقي فيها الزراعة، مظبوط. اليوم في شيء، تعال على الجبال اليوم بور، اللي بدي اقوله انه هناك فرص استثمار زراعي، هندسة زراعية، امن زراعي، تصنيع غذائي، هي فرص لتامين الغذاء باشكال مختلفة للمواطن خلال السنوات القادمة. تخصص رائع هذا. نيجي على مستوى البعد الثاني، اجتماعي. اليوم التكنولوجيا خلقت حالة من الوحدوية، يعني بتلاحظ انه مع الأسف صار في عنا تفكك اجتماعي، وهذا عيب نحكيه بس هذا واقع. وحتى داخل الأسرة في كمان صار نوع من الوحدوية عند الأطفال، فظهر عنا صعوبات تعلم، ظهر عنا حالات توحد، طيف توحد، صح ولا؟
1: نعم صحيح.
0: ظهر مشاكل أسرية، ظهر مشاكل اجتماعية، من سيعالجها؟ نحتاج اخصائيين في علاج النطق والسمع اللي صار يظهر عندنا في فلسطين بزياده.
1: صحيح.
0: نحتاج اخصائيين في علاج التوحد واطراف التوحد، في العلاج الوظيفي والعلاج الخاص. اذا هناك تخصصات صارت احنا تظهر بحاجه لها، بس مش لاكين الباب نطرق ما نروح عليه. مش بقول الناس توجه هاي التخصصات واتركوا غيرها، بس بحاول ارسم بما استطعت ملامح بعض المستقبل القادم لنا.
1: نعم.
0: تخصصات رقميه، التكنولوجيا، الاي تي، ببرمجه ممتازه جدا، رائع، بس قد تكون فرصها مش فلسطين، قد تكون برا فلسطين. بس بسيط، احنا عندنا شركات كمبيوتر ما شاء الله رائعه، بس ما وصلناش لمرحله العالميه في الانتاج.
1: بس احنا اليوم دكتور في هذا موضوع الرقمنه والبرمجه، اليوم عندنا شركات فلسطينيه لا تعمل بفلسطين، يعني هي موجوده بفلسطين، موظفيها فلسطينيين، شباب فلسطينيه، ولكن تعمل لصالح شركات عالميه وتبيع منتجات
0: لانه المنتجات الرقميه المتطوره تحتاج لبيئه ضخمه الى مجتمع ضخم، وهذا مش متوفر عندنا. احنا عندنا شاب فلسطيني ذكي جدا على فكره، الفلسطينيين ذكيين جدا وشاطرين بالاي تي، بس هل حاجتهم او قدرتهم بالشركات المحليه بالانتاج المحلي تستوعبهم؟ لا، ما بتستوعبهم. يعني معظم شركات الاي تي المحليه للانتاج المحلي بدها 2-3 مبرمجين، بس لما ندخل في انتاج عالمي بدنا ساعتها عشرات الالاف قد نكون، اللي جزء منهم فلسطينيين بيكونوا. المساله الثانيه انه الشركات العالميه بتعطي، يعني نكون صادقين، يعني معدل الدخل معدل عالي مقارنة مع الشركات المحلية، فهذا بيصنع الطالب أو الموظف أو الخريج في تحدي، وين أشتغل، شركة محلية أو شركة عالمية؟ فاستيعاب الشباب الخريجين بيكون في شركات عالمية أكثر، وهذا موجود عندنا هون، الشركة فلسطينية والعمل لبرا مش لجوا.
1: في مرة كنت بسأل في صديق كمان عن موضوع التخصصات، لأنه صراحة كمان هذا هاجس، وبنحاول إحنا مع مستمعين ومتابعينا دائما نوصلهم لبعض المعلومات اللي قد تفيدهم. بقول لك إنه أبحث عن تخصص بتكون فيه، قد تكون فيه الوظيفة أونلاين، بمعنى إنه افتراضيا العمل من البيت أو العمل من بعد. وواضح إنه إحنا كمان زي ما تفضلت بعد 6 سنوات بجوز تلاقي كثير من الشركات التي تعمل ما فيش لها مكان.
0: هذا مش هذا بالذات بعد كوفيد، يعني اليوم في عندي كذا رسالة ماجستير شفت عليهم بيحكوا عن هايبرد موديل، إنه العمل بالبيت وتهيئة البيت، وبالذات بعد تطور التكنولوجيا بالذات فلسطين، اتصالات وسرعة اتصالات، صار ممكن عمل بيت.
1: نعم صحيح
0: ممكن، بس الدكول من اليوم هو توجه قادم لمؤسسات فلسطينية وكمان عالمية، إنه تكون أنت عملك بالبيت لشركة خارجية، يعني لا تبلش هي بيتك، مكان لك دائما في في في بيتك، انترنت اتصال مجتمع، بحيث ان تكون انت ايش،
1: وهذا قد يفتح فرص عمل
0: طبعا. مو لازم احنا هذا نفكر فيه كفلسطينيين خارج الصندوق، خارج الحدود، انه عندنا طاقة بشرية، عندنا مؤهلات، عندنا قدرات، نعمل من الفلسطين. طب ايش بقدر اشتري من فلسطين لبرا؟ شوف السيرفيسز، خدمات كيف اشكالها، انا بعرف شركات فلسطينية متعاقدة مع شركات ديزاين مصر،
1: طيب
0: يعني اللي بصم مصر، يمكن ليش مصر الكلفة قليلة. طب ممكن مصر بالنسبة لنا رخيصة، وممكن فلسطين رخيصة لدول تانية،
1: دول تانية صحيح،
0: بالذات مهارة عنا عالي، فمهارات عنا ممكن التصميم، ممكن الخدمات سواء خدمات رقمية أو خدمات عادية اللي هي الكول سنتر، أو خدمات متابعة الصفحات أو الكاستمر كومبلين من خلال شركات عندها صفحات رقمية عالمية. عندك البرمجة، ممكن تبرمج انت من فلسطين لشركات خارجية. عندك استشارات، تدريب والتعليم، هذا يعني مجال ضخم جدا، انه وعندنا ما شاء الله مدربين اكفاء بيقوموا بتدريب من فلسطين لخارج فلسطين. لما نفكر اقتصاديا، كل هذا بيساهم في تعزيز ايراد الخارجي لفلسطين
1: للبلد. نعم،
0: وبالتالي احنا هذا احنا احد ازماتنا، انه الكاش ان من برا بطل يجي، بكزمة مساعدات مغتربين، مزبوط
1: صحيح،
0: ركز يعني. مال مغترب في السبعينات يودي لأهله فلوس، اليوم يدوب صرف حاله،
1: واليوم بسأل قد ايش جابوا زيتونات زيت عشان عشان بده اياه. يعني هذا في متعلق في موضوع البرمجه والاي تي على سبيل المثال، في مواضيع الدراسات العلوم الانسانيه. يعني انا اعتقد انه قديش نتقدم تكنولوجيا، قديش بيزداد الحاجه للعلوم الانسانيه.
0: طبعا لا شك، يعني اليوم بديش أقول مستوى الوعي الاجتماعي انخفض شوي صغيري، وإلى حد ما صار في شوية جهل اجتماعي، وهذا بتحسه في المحاكم، بتحسه في يعني مثلا مؤشرات الانفصال، يعني مش موضوع حقتنا بس مرتفعة. ارتفاعها معناه قلة وعي اجتماعي، قلة ترابط، الترابط أسري صار شوي يقل، هذه كلها عوامل بتضغى أنه في بحاجة لمتخصصين يوجهوا الناس، يعلموهم ويثقفوهم ويتابعوا حالات كثيرة. هذا كان تخصص ممكن قليل قبل، اليوم صار عليه طلب أكثر،
1: أو كان النظر إله بدونية صراحة.
0: حتى طبيب يعني طبيب النفسي، يمكن طبيب النفسي كان زمان شو عيب بروح عليه، مزبوط
1: صحيح،
0: اليوم صار قبول. نعم. صدقني إذا ترى بعد 10 سنوات طبيعي، أنا اليوم رايح عندي جلسي مع طبيب نفسي، لأنه كثر المشكلة بتأدي إلى قبولها.
1: نعم.
0: يعني أنت بتكون مثلا عندي فرضا مشكلة في إيدي، مستتحك أنا. بل كده كل نص الشعب عنده مشكلة بالصف مشكلة
1: تصير عادي.
0: فنفس الشيء الأمراض النفسية عفوا قد تصبح ظاهرة خلال فترة معينة بالذات بسبب الظروف الاجتماعية السياسية ظروف المالية الوحدوية بنعانيها من مواقع التواصل يعني أنت شاب الشعب بقضي ساعات اليوم طويلة أيام الشاشة. ما عندي بعض الأمور بدي أحاول أنصحها للزملاء اليوم لما تخصصك في كلمة بحبها يمكن بس صعب اكتشافها للشخص نفسه شغفك شغفهم جدا. مرات الأسرة بتضغط عليك باتجاه معين لأن الشغف مصنع النجاح.
1: صحيح.
0: هلا بحاجة مرات إلى إلى إلى إلى التحسين إلى إلى التقنين إلى إرشاد بس اتبع شغفك كطالب وهذا جيد. ولكن خذ نصيحة. مسألة ثانية ما تخلي معدلك يحكمك. يعني إذا أنت معدلك مش كويس نحب تدرس هندسة فرضا ومعدلك مش كافي عيد مادي عيد سنة عيد سنة. ولا تخسر 40 سنة.
1: صحيح.
0: مزبوط أو تضطر تروح تخصص 7 سنين وتشتغل في شيء 40 سنة بتكشية عشان ما عدت سنة لا عيد سنة عادي جدا. مسألة ثانية فكر مثلا بتصورك هل ممكن تسافر برا فلسطين جوا فلسطين يعني احنا بحياتنا فولور مش ليدر نلحق نتبع شو الظروف ما بنصنع ظروف ما بنحاول نكون ليدرز. في كلام قد يكون شوية كنظرة انه طب انت كيف ليدر ظروف سياسية وحوارز لا هناك فرصة ان تكون قائد دائما فكر فيها
1: على الاقل بينك وبين حالك
0: على الاقل. مرات بقول خذ رو موديل يعني شوف حد ناجح هيك طلع عليه اقتدي يعني ممكن ما يكونش زي ما بدك بس انت عجبك هذا
1: القدوة
0: الشخصية.
1: نعم
0: القدوة مهم جدا بحياتنا. فكر انه اهلك يعني صح انه المصاري مهمة بس مرات فكر بانه انت انا بحب اللي بتعلم بشتغل بحبه لانه بتعلم بشتغل بنجح اكثر من اللي بتعلم فقط
1: منتج
0: هذا منتج بتعلم انتاج وهو بالجامعة
1: صحيح.
0: اتدرب هذه مهمة جدا جدا يعني كثير بقول لك طبعا بدي اشتغل عشان ايش اتوظف صح. أنا بقول لك معلومة إنه كل الخريجين المميزين في كل الجامعات ما بدوروا شغل
1: صحيح
0: بدوروش يعني
1: قد يعمل قبل ما يتخرج
0: وهو سنة ثالثة
1: نعم صحيح.
0: إذا واضح إنه العلم ملوش علاقة في العمل صح التميز له علاقة
1: نعم نعم.
0: إذا تميز مش تخصص شو ما تدرس ما عنده مشكلة ولكن تميز إذا تميزت مش حتدور على شغل حتيجي الناس تدور عليك
1: صحيح.
0: فمهم جدا موضوع التدريب مهم جدا لأنه التعليم بعطيك الجانب النظري التدريب بكمل لك الفجوة وبخليك متميز. يعني لما بيجيني مثلا موظف خريج جامعة خلص 4 سنين ومعاه شهادات احترافية بالذات هذا أولوية عالية
1: صحيح طبعا
0: بقدر يكون في المقابلة في الامتحان في العمل قوي جدا فتدريبهم جدا يستمر فيه. عندك موضوع المبادرة انت كاليوم انت انا كنت اعتبر الدورة التدريبية لطلاب صدقني الاقي بعض الطلاب هو في الدورة مبادر في مشاركته ونشاطه بتكون العين عليه في توصيفه وظيفي وانا وصيت في كذا حدا من دورات نعطيها للناس او ورشات عمل تلاقي حدا مختلف مبادر لا تعال تفضل هذا مرشح لوظيفة. المهارات طورها بعض المهارات اللي بحب اشوفها كويسة في اليوم بيعانوا منها طلابنا في المقابلات مثلا الحوار ما بيعرف يحاور ما بيعرف تبرزنت عنده إشي بس ما بيعرف يحكيه
1: صحيح
0: لأن قدرات الخطاب بمعنى شوف ما بحكي سي اي تي ورقم 8 معنى مهم جدا. انا بقول
1: مهارات الفردية
0: الإنسانية احنا نعم. اليوم شبابنا
1: سوفت سكيلز
0: ما بيعرف تيجي تساله ما بيعرفش بتقول له مثلا احكي عن نفسك بقرا السي في طب انا السي في قدامي صح
1: بدي اسمعك انت
0: اللي انا اللي بدي اشوف اللي مش في السي في تبعتك
1: نعم.
0: فمهارات الحوار مهارات اللقاء مهارات المخاطبه التحليل نعم. مهم جدا
1: في نص دقيقه دكتور رسالتك لناس بتدور على تخصص
0: رسالتي حلل نفسك قدراتك والفرص 2 فكر في ماذا ستكون بعد 7 سنوات 3 تدرب بقوه 4 استشير شو تخصص ممكن أقول أنا علم الطاقة بشوف تخصص علم الرقمني مهم جدا والآي تي علم الاجتماع علم النفس مهم
1: علم جدا
0: يعني. علم الزراعة والزراعة والهندسة المائية عندك هاي تخصصات أراها جيدة في عندك أجهزة طبية كمثال أنا بشوف تخصص مهم جدا بالقادم موضوع إدارة الأعمال الرقمية إدارة المشاريع والبروبوزل رايتنج وما شابه والإيفاليويشن هاي تخصصات أراها جيدة التعليم المهني أراه مهم
1: نعم
0: هاي في إجمال ما أستطيع.
1: يعني صراحة شكرا جزيلا دكتور، والحديث ممتع ويطول معك صراحة. ويمكن أنا من الناس اللي كمان منحازين لموضوع الدراسات، بقول كداش الدراسات جدا مهمة ومنحاز لموضوع العلوم الإنسانية، لأنه أعتقد أنا أنه يعني يمكن عشان أنا خلفيتي من العلوم الإنسانية فبقول أنه جدا مهم. قد ما بصير عندنا تطور بصير عندنا الحاجة للعلوم الإنسانية كمان. شكرا جزيلا دكتور. بدي أشكرك على وجودك اليوم معنا الدكتور أكرم حمدان، أكاديمي ومدير عام المعهد المصرفي الفلسطيني. شرفنا دكتور وشكرا جزيلا لك. أو أنتوا كمان أعزائي المستمعين المشاهدين اللي عندهم طلاب توجيه، ارجعوا اسمعوا هاي المقابلة 100 مرة. وأنا بدي أشكر جزيل الشكر زملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فهد الماضي إخراج التلفزيوني، والزميل أنوار المطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وشكرا جزيلا على كل رسائلكم الطيبة. دمتم سالمين، سلام عليكم.
2: برعاية جوال.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: الساعة الآن 9:00 صباحا.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار من رايا اف ام. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويؤكد عدم انسحاب الاحتلال من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. القاهرة تحذر من مخطط خطير في قطاع غزة وتؤكد أن أي محاولة لفرض واقع جديد في القطاع تمثل خطا أحمر. قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها في الضفة الغربية وتداهم بلدات عتيل وزيتا وباقة الشرقية شمال طولكرم. المستوطنون يهاجمون قرية المغير شرق رام الله، وقوات الاحتلال تعتقل شابين من القرية. قوات الاحتلال تواصل استهداف المواطنين في قطاع غزة وتصيب طفلا برصاصها وسط مدينة خان يونس، فيما سجلت إصابات أخرى بنيران الاحتلال في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تفرج عن 37 معتقلا بينهم سيدة من قطاع غزة. وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيسة يضعون حجر الأساس لمستوطنة في بلدة عرابة جنوب جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توغلها في منطقة زوطر الغربية جنوب لبنان وتقيم ساترا ترابيا في المنطقة. ودوليا يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الأوضاع في الضفة الغربية. وفي الشأن الاقتصادي دعا رجال أعمال إلى قرارات عملية وجريئة للتعامل مع الواقع الاقتصادي الجديد في ظل أزمة المقاصة وتكدس الشيكل. وفي الاقتصاد الدولي تواصل أسعار النفط صعودها فيما يتجه الذهب لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ يناير الماضي. كان هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. المزيد على منصات رايا اف ام الرقمية.
9: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
13: أنا أريد،
14: أنت أريد،
13: هو أريد،
15: وهي أريد،
16: أريد. طور عالمك.
17: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
18: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
19: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
18: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
19: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
20: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
21: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقسط 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
19: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
19: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
20: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
1: يحدثك كتاب معركة مخيم جنين 2000 ميلادي الفخورة التي كسرت السيف للمؤلف عارف دراغمة والصادر عام 2000 ميلادي حول تحول مخيم صغير للاجئين إلى ساحة مواجهة. إذ أن المعركة لا تعود مجرد اشتباك عسكري بل تصبح اختبارا للإنسان والذاكرة والقدرة على الصمود. هكذا يمكن ببساطة قراءة هذا الكتاب الذي يستعيد واحدة من أكثر اللحظات حضورا في الذاكرة الفلسطينية الحديثة. مخيم جنين لم يكن في تلك الأيام مجرد مجموعة من البيوت المتلاصقة، كان مكانا يعيش فيه اللاجئون الفلسطينيون الذين حملوا معهم ذاكرة النكبة، ثم وجدوا أنفسهم أمام اجتياح عسكري واسع اجتاح الشوارع الضيقة للمخيم، إضافة إلى البيوت والأزقة، وصولا إلى استحداث حالة من الخوف والذعر أحاط بالمكان، لتتحول التفاصيل اليومية لمعركة تركت آثارها على المكان والإنسان معا. والكتاب وفق عنوانه لا يتعامل مع المعركة باعتبارها أرقاما وخرائط فقط، وإنما يمنحها معنى رمزيا. الفخورة التي كسرت سيف أي الإنسان والمكان في مواجهة القوة العسكرية الشرسة. ما يجعل قصة مخيم جنين مؤثرة هو أن خلف كل رقم حكاية وخلف كل بيت ذاكرة وخلف كل شارع عائلة كانت تحاول أن تنجو. فالمعركة لم تنتهي بانتهاء العمليات العسكرية، بل بقيت في ذاكرة اللاجئين وفي صور المخيم والروايات التي نقلها الفلسطينيون جيلا بعد جيل. ومن هنا يصبح الكتاب شهادة على أن المخيم الفلسطيني يمكن أن يتحول في لحظة تاريخية من مساحة للنجوء إلى رمز للصمود، وأن المعارك لا تنتهي دائما عندما تصمت المنادق، فأحيانا تبدأ بعدها معركة أخرى هي معركة الذاكرة والرواية لا محالة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير. حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: لا تبدو أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية مجرد اختبار لقدرة أوروبا على حماية حدودها الخارجية، بل تمتد تداعياتها لأحد أهم المقومات التي صنعت تفوق القارة بوصفها وجهة سياحية عالمية، وهو حرية التنقل داخل فضاء شنغن. لكن أزمة سبتة أعادت ملف حرية التنقل داخل أوروبا إلى الواجهة بعدما أعلنت إيطاليا تعليق تطبيق اتفاقية شنغن مع إسبانيا وإعادة فرض رقابة مؤقتة على القادمين منها جوا وبحرا بعد دخول نحو 50,000 مهاجر غير نظامي إلى سبتة في الأسبوعين الفائتين. أعلنت تركيا أنها اتفقت مع العراق لمدة عام واحد على ضمان استخدام فعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي لميناء جيهان. الاتفاقية الموقعة تم توقيعها بين شركة النفط التركية بوتاش وشركتي النفط العراقيتين الحكوميتين سومو والمؤسسة الوطنية للبترول لضمان الاستخدام الأمثل لخط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
5: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.

0: الجنادي إنا كنا
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير يا فلسطين. صباح الخير لكل شخص اختار يبدأ يومه بالأمل. صباحكم من القلب. ومن استديوهات شبكة راي الإذاعية برنامج أحلى صباح. البرنامج اللي راح نفتتح فيه معكم نهار جديد. نحكي ونسمع ونشارك ونترك مساحة صغيرة للفرح بين كل تفاصيل الحياة. أنا سندس مسعد من أمام المايك وبالهندسة الإذاعية سلام الأطرش. ومن البث المرئي فادي أبو ماضي. سعيدة جدا أني أكون معكم اليوم على أمل أنه كل واحد فيكم يلاقي معنى كلمة بتشبهه أو قصة بتلمسه أو فكرة جديدة أو حتى أغنية تخليه يقول اليوم ممكن يكون أحلى. صباحكم قهوة بتعدل المزاج وصباحكم ناس بتحبوهم وكمان يمكن صباحكم خبر حلو بدون ما تتوقعوه. واليوم ما بدنا نكون إحنا بس اللي بنحكي، بدنا نسمعكم أنتوا كمان من وين ما كنتوا، بالبيت وبالجامعة وفي طريقكم للشغل وبالمحل وبالسيارة. ابعتوا لنا رسائلكم على رقم الواتساب 00970-5924-1322. شاركونا واحكي لنا كيف بدأ صباحكم اليوم وشو أول كلمة بتحبوا تسمعوها في بداية نهاركم. وخلوكم معنا لأنه أحلى صباح اليوم مليان حكايات ومليان ضيوف ومواضيع رح نفتحها معكم واحدة واحدة.

وأكيد برنامجنا اليوم برعاية شركة مجمع صلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بنك القاهرة عمان معا ننمو. والبريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. وبما أنه سلام حط لنا هاي الأغنية الجميلة ففيش أحلى من البنات. صباحكم أحلى ومع بعض رح نبدأ.

نبدأ بالأرصاد الجوية. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة على البلاد. فاليوم الاثنين شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. شبه البنات. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق. ولسلامتكم كتروا مي اليوم. وأما يوم غد الثلاثاء بيكون حار وجاف في المناطق الجبلية وشديد الحرارة مع بقية المناطق، وبيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

0: كمان معنا ثريا بتقول صباح الخير، بصبح على فاطمة وبحكي لها ألف ألف سلامة عليك فطوم.
1: طب أيوة أيوة أيوة إحنا آخر انبساط. طب أيوة أيوة إحنا آخر انبساط.
0: وعايشة سوالمة بتقول صباح الخير، بحب أصبح على حسون اللي ما شفناه مبارح. سامح أبو أسعد صباح الخير. وعايد اللفتاوي يسعد صباحكم.
2: أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي أنا تحرم على روحي بيها.
0: وأبو هاشم بيقول يسعد صباحكم بكل خير، رحمة الله على شهداء لقمة العيش التي وفتهم المنية أمس أثناء مرورهم عبر الجدار الفاصل في حادث سير مؤسف، الله يصبر أهلهم وكان الله في عون العمال، كان الله في عون الشعب الفلسطيني أجمعين. أبو رند بيقول يسعد صباحكم، صباح جميل لكم وللمستمعين، صباح التين أو الصبر. يسعد صباحك سندس شه الصوت الحلو، أحلى تحية لك لراي أف أم مني نور ومن زميلتي ريما، شكرا يا نور. صباح الخير، امتى راجعه النجوى؟ ان شاء الله بكره راجعه، يعني انا اليوم ضيفتكم برايه. وام اسامه بتقول صباح الخير. وعبود حمودة بيقول صباح الخير، مين مهكر البرنامج يا عمي؟ وين الست نجوى؟ أنا اليوم بديلة لست نجوى بس يوم واحد فقط. طبعا الست نجوى ما حدا بيتعالى على مكانها أبدا. إم رواد بتقول بصبح عليكم وعلى نجوى واشتقنا لها. وهلأ مستمعيني الحلوين منكمل قراءة رسائل بعد الفاصل.
3: راي أف أم تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله.

0: وينزر بروكرز ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: ورجعنا لكم في برنامج أحلى صباح
1: سمرة شوي شوي
0: ومكملين معكم رسالة من شخص بنحبه أو فنجان قهوة أو أغنية بتذكرنا بحدا. خلينا نكمل برسائلكم لأنها بتذكرنا أنه رغم اختلاف تفاصيل أيامنا في أشياء صغيرة كلنا بنتشارك فيها. نرجع لرسالة من حسن أسعد بيقول صباح الخير. من حسن أسعد صباح النور.
1: شافوها أولاد الجيران.
0: سعيد مخلوف بيقول يسعد صباحكم أحلى وأجمل طاقم إذاعة الراية منورين. قاسم سلامة بيقول صباح الورد والفل والياسمين. مصطفى سلامة بيقول يسعد صباحكم. أم حسن قلود بتقول صباح الخير. وحفريات أبو الأمير بقولوا صباح الورد لكم. صباح الخير أختي أنوار منورة أنوار بنورك. ورح نرجع أكيد لرسائلكم ونكمل فيها ولكن هلأ رح تكون معنا ضيفة في أول فقراتنا في البرنامج.

0: طبعا في برنامج أحلى صباح رح نكون معكم، بنفتح مواضيع قريبة من حياتنا ولكل زاوية مختلفة، زوايا المعرفة والخبرة. فاليوم أول ضيفة معنا رح تكون الدكتورة أمل نزال، ضيفتنا اليوم من جامعة بيرزيت، مديرة برنامج ماجستير إدارة سلاسل التوريد، حاملة معها تجربة أكاديمية ومهنية، ورح نحاول نفهم معها أكثر عن موضوعنا اليوم. دكتورة أمل أهلا وسهلا فيكي وأحلى صباح ليلك.
1: صباح الخير، يعطيكم ألف عافية جميعا المستمعين والمستمعات.
0: الله يعافيك يا رب. دكتورة أمل، إدارة سلاسل التوريد، خلينا أولا نقرب هذا المصطلح للمستمع وللمشاهد، لأنه يمكن البعض بيسمع سلاسل التوريد وما بيكون واضح تماما شو المقصود فيه.
1: صحيح، بالأخص أنه برنامج ماجستير إدارة سلاسل التوريد بجامعة بيرزيت هو البرنامج الأول والوحيد بفلسطين. تخصص سلاسل التوريد بشكل بسيط هو تخصص بيهتم بكل اللوجستيات والعمليات والإنتاج لأي خدمات ومنتجات في الشركات وفي المؤسسات، بمعنى الاهتمام بمصادر الأساسية للتصنيع للإنتاج، مروراً بنقلها، تخزينها، العمل ضمن لوجستياتها، توزيعها، الحفاظ على جودتها لحد ما توصل المستخدم النهائي. مجال سلاسل التوريد أيضا مجال سلاسل التوريد أيضا لا يقتصر على المصانع بل أيضا يشمل المؤسسات. فإحنا نحكي كمان عن سلاسل التوريد لما نحكي عن مستشفيات، لأن المستشفيات لديها مشتريات كثيرة. نحكي عن سلاسل التوريد إذا حكينا عن مؤسسات كمان حكومية، قطاع عام وقطاع خاص، ومؤسسات NGOs. كل ما يكون في مكان في مشتريات وتخزين وتوزيع هناك إدارة لسلاسل التوريد.
0: نعم دكتورة أمل، اليوم في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية اللي بنعيشها، يعني قديش صارت إدارة سلاسل التوريد مهمة خصوصا في الواقع الفلسطيني؟
1: صحيح، مهمة جدا، وهذا ينعكس أيضا بالوظائف المطلوبة بتخصص سلاسل التوريد والمشتريات وإدارة المستودعات والمخزون. والتحدي الأساسي كل التقلبات على المستوى الجيوسياسي الواسع، بالحروب التي نشهدها، بالتقلبات السياسية والجغرافية والثقافية والاجتماعية أيضا، وما نواجهه بفلسطين، المشكلة المؤخرة وما زالت بما يخص الوقود والحركة ضمن السياق الفلسطيني، صعوبة وفي بعض الحالات استحالة الوصول إلى مناطق جغرافية معينة بالضفة الغربية وفي فلسطين وفي العالم، أصبحت تحديات كبيرة جدا تزيد من الأسعار للشركات، الوصولية، الحركة، يعني وينعكس كل ذلك من تحديات على سهولة الوصول لهذه المنتجات، زيادة أسعارها، دخول منتجات مختلفة، تضخم أيضا بالأسعار، شبكات الموردين. نعم. والمنافسة أيضا أصبحت أكثر وأكثر تعقيدا.
0: خلينا نحكي أو نوصل للفعالية اللي أنتوا بصدد إطلاقها، خلينا نحكي عنها شوي دكتورة أمل، إنه شو الفكرة الأساسية وراء هاي الفعالية وشو الهدف اللي بتطلع على تحقيقه من خلالها، لأنه كل شخص بيسمعنا خصوصا الشباب والطلبة إذا كانوا مهتمين بهاي المجالات سلاسل التوريد أو حابين يحضروا الفعالية، شو بتحب تقولي لهم وليش مهم يكون جزء منهم أو هم جزء من هاي الفعالية؟
1: أكيد، هي فعاليتنا تمت الحمد لله يوم السبت 8/8. برنامج ماجستير إدارة التوريد في جامعة بيرزيت زي ما حكيت هو برنامج بلش بال 2021 ضمن هذه الرؤية، أنه لا يوجد تخصص على هذا المستوى. تم تخريج الدفعة الأولى والدفعة الثانية من البرنامج، وفعليا هم قادة ومسؤولين في مناصبهم ومؤسساتهم وشركاتهم ومدراء أيضا. البرنامج متميز لأنه لديه شراكة مع الجامعة الأممية الأردنية في الأردن، لديه خبرة ما لا تقل عن 20 عام بإدارة اللوجستيات وسلاسل التوريد. فكرة البرنامج لاقت صدى وإقبال من الطلبة لأنه إحنا بنعمل بنظام المضيل المسائي، بمعنى أنه الأساتذة يتم استقطابهم من الجامعات الخارجية أو أساتذة أيضا من فلسطين، ودرس الكورس خلال 3 أسابيع إلى شهر بشكل مكثف ومسائي من الساعة 4 للساعة 8 مساء. فهذا كمان أصبح سلس بالنسبة لدوام دراسي وعمل للطلبة. هذا العام لجنة البرنامج بدعم من إدارة جامعة بيرزيت اتجهت نحو تنظيم مؤتمر لبرنامج الماجستير، وهو شيء نوعي. هذا المؤتمر متخصص، تم دعوة متخصصين وأكاديميين وأكاديميات من جامعات فلسطينية وجامعات عربية مرموقة، بالإضافة إلى حضور واسع للشركات والمؤسسات الفلسطينية، ليتم تناول ما هي القيود. المؤتمر كان تحت عنوان سلاسل التوريد في فلسطين، القيود ومسارات الاستمرارية والتحول. ما هي كل القيود التي نواجهها في السياق الفلسطيني، ولكن أين مساراتنا وفتح أبواب حتى نستمر وحتى يتم هناك نوع من التحول، إن كان تحول رقمي، إن كان تحول في مسارات العمل والصناعة. وكان مؤتمر الحمد لله ناجح جدا، وضم أيضا طلبة من الدفعة الأولى والدفعة الثانية والطلبة المهتمين بالانتساب للدفعة الثالثة من البرنامج.
0: دكتورة أمل نزال، مديرة برنامج ماجستير إدارة سلاسل توريد، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وعلى هاي الإضاءة الجميلة على مجالات يعني كبيرة، وإن شاء الله إنه بيكون الكل مستفيد منها وبتكون حاضرة وبنكون جميعا حاضرين في تفاصيل حياتنا أكثر مما بنتخيل. وكل التوفيق لكم في استكمال البرنامج، وإن شاء الله بتكون بدايات لخطوة وشراكات أكبر وأكبر
1: إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.

0: انتوا بتسمعوا احلى صباح.
1: خليكم معنا لانه لسه عنا كتير مواضيع وكتير حكايات ومواضيع وضيوف بتجنن. ومن موضوع لموضوع ومن حكاية لحكاية صباحنا عم يكبر فيكم. بصبح عليكم من ملك شفرية تامر حيدرية من العزرية الجنوب. ويسعد صباحكم أحلى صباح من فرخة يوسف قنبز. وأبو منصور بيقول يسعد صباحكم. رامز عبد الباقي بيقول صباح الفل والياسمين أهلها أخت أسماء الصباح جميل معكم. سمية ناصر يسعد صباحكم وصباح جميع المتابعين. عمر ديراوي يسعد صباحكم يا محترمين. هاني أبو النعيم كل عام وأنتم بألف خير كريم موجود. عبود حمودة بقول حياكم الباري جميعا الست أنوار اللي على البث

0: علي ماضي بعت لنا حكمة بقول سوء الظن هو الشيء الوحيد الذي إذا أصبت فيه لا تؤجر وإذا أخطأت فيه تأثم.
1: بحبك لو قريب مني بحبك لو بعيد.
0: في كمان من متابعين اسمها سندس بتقول أنت اسمك سندس؟ نعم أنا اسمي سندس.
2: أهلا وسهلا.
0: سائد خراز حبي شاركنا بقول أنوار اليوم أفطرنا ما نعيش شغل نور. هو بوجه رسالة لأنوار. أم رواد بتقول حبينا نشوفك على الشاشة منورة بالأبيض والبني. أنت اسمك نور ولا سندس؟ أنا اسمي سندس. أم محمد الخليلي صباحكم ورد وفل وياسمين جميعا. والله إحنا شعب منضحي مبزوعين بنزين شيكات خايفين بكرة كهرباء مي وخبز وإن شاء الله القادم أحسن. أم الصادق يسعد صباحك منورة. منصور بقول شو صاير وين نجوى؟ وين نجوى؟ سلام سلام بقولكم مجازة وبكرة جاي إن شاء الله. ثريا بصبح على بنات مشغل أبو راسم سيرين وساهرة وأبو راسم أحلى صباح الورد. سندس بتقول لك يا سلام لازم سلام يزبطنا في أغنية إلي وياكي يعني أنا وياها. عصام بقول إذا عشت يومك بدون أزمات راجع حساباتك أكيد مسوي إشي صح. والله يا عصام إحنا دايما ماشيين صح. أبو مصطفى بعت تعجب وعلامة استفهام مش عارفة شو معناهم صراحة. محمد من سلفيت بقول الله يسعد صباحك منورة سندس. في صبية اسمها منار زكريا بتقول بصبح عليكم بصبح على جوزي محمود راتب علي بيان ومها صباح الخير وأحلى صباح وجميع بصبح على زوجي الغالي محمود وصباح الخير للجميع كمان. هذه أكيد لسندس.

0: معنا كمان رسالة من عايشة سوال ما بتقول أحلى صباح لبنات مشغل أبو ضياء في عصيرة وخاصة نجاح. أبو مصطفى بيسأل صباح الخير سندس وين مختفية عن التيك توك؟ هاي قدرتوا تشوفوني اليوم براية. لا هما قصدهم بيقولوا على التيك توك الخاص فيه إنه دايما
1: بتخوتي قاعدي ولا يا مصرمجي.
0: لا لا يا سلام. شو رأيكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعدين بموضوع إنساني مهم جدا ومع ضيفة لها تجربة من قطاع غزة.

أهلا وسهلا فيكم كمان مرة. خلينا نبعث تحياتنا للرعاة القائمين على البرنامج. شركة مجمع سيرة الظهر التجارية شداد الضيافة. بنك القاهرة عمان معا ننمو. البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. صباحكم دايما أحلى. عايزك عن حبك تتكلم وتعلم قلبي. مصطفى الترابي بتصبح عليكم بتحكي لكم صباح الخير لأختها آيات رمضان. عايزك عن حبك تتكلم. حفريات الأمير منور بهالصوت الحلو يا سندس اتشرفنا فيكي وبسمع صوتك. ثريا بتقول صباح الخير لنجاح من مشغل أبو ضياء اشتقت لك نجوحة.

0: حسن البكري يسعد صباحكم. طبعا من موضوع لموضوع من حكاية لحكاية احنا بنكبر فيكم. أنس فارس صباح أو سبحان الله وحده اسمها سندس كثير تغلبة بس يلا عشانك بمشي الحال. سمية ناصر ثلاثة ما بخاف الله، سمراء سابقة وأشقر واثنين من صحباتها يحكوا لها واو. برضو الصباح حلو لما نبلش بنكتة يعني. طارق عزموتي صباح الرزق والحلال لأسرة مخيط الطارق العزموتي. بنحب نصبح على أبو محمد صامد شوفير، أحلى تحية من المعلم ناصر. مش مقبول هل بنت القوي شو غيرت؟ والله هذا السؤال ما عندي جواب عليه، بس بقوله يا ترى نجوى هلأ من مستمعين أحلى صباح. يا ويلي من حبة سكر عالم مربى أحساسي وأنا جنبة. أبو علي دياب راحت عليه نومة، لازم تعملوا منبه للمشاركين. يسعد صباحكم.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح.

0: مكملين معكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا. ثريا بتقول عايشة سوال ما صباحه ليش متأخرة على الشغل، مخصوم منك، بحبك عيوش. عايدة الفتاوي كلكم خير وبركة. منصور بيقول اليوم البرنامج ساعة 5 العصر، الساعة هلأ 10:07. عزام عبدو صباح الورد والفل والياسمين المحترمين من عاشق راية طول كرمي. سامح أبو أسعد صباح الخير لأبو مازن وأمثالي. صباح الخير للوطن وصباح الخير لجميع اللي صبحوا علينا في راية فم.
1: صباح الزعبي
0: سمية بعتلنا حكمة اليوم، كن فرفوشا متفرفشا بصبح إلك الكون نعنوشا متنعنشا. حبيت
1: البيت يطش
2: كبنا ونسيب بني أدن وتسيبنا ومسير الحي يتلا.
0: خلينا نروح لفقراتنا ومستمرين معكم. الكتاب أحيانا ما بكون مجرد صفحات، ممكن يكون مكان منخبي في ذاكرة أو سؤال أو وجع ما عرفنا نحكي عنه. خبز بارد والعنوان وحده بيخلينا نسأل كيف بصير الخبز بارد ومتى بتفقد الأشياء اللي اعتدنا إنه تمنحنا الدفء دفئها. معنا ضيفتنا اليوم بسعدني أرحب بالكاتبة والإعلامية ياسمين شملاوي. ياسمين صباح الخير وأهلا وسهلا فيك في أحلى صباح.
3: حبيبتي صباح الورد وشكرا كتير لإذاعة رايا ولإلك على هاي الاستضافة وعلى هاي المقدمة.
0: ياسمين خلينا نبدأ من العنوان، ليش خبز بارد وشو بدك تقولي للقارئ بهاي الصورة؟
3: أول إشي خبز بارد هو عنوان لقصة قصيرة داخل الكتاب. وهو عن قصة تتحدث يعني بشكل فلسفي نوعا ما عن امرأة في زمن الحرب. بس هي بتحكي لابنائها إنه أنا سأعود قبل أن يصبح الخبز باردا. هذا الوعد قديش هو بسيط لكنه مستحيل، ويكاد يكون مستحيل في بلادنا. لأن وبعدين دائما ذاكرة الفلسطيني مربوطة عنده الخبز، زي ما حكى درويش أحلنا إلى خبز أمي، مربوطة فكرة الخبز بالحياة بالبيت بالأمان بالإشي اللي بنستناه عشان يمنحنا الدفء بالرائحة اللي بس إحنا نروح على البيت تدل إنه أهلك موجودين، الحياة تمام. ففكرة إنه يصير الخبز بارد حياة الفلسطيني مش إشي سهل، لأنه يعني إنه فقد الأمان، طال الانتظار، فقد الاعتذار، فقد العدالة، فقد الفرصة اللي كان بحلم فيها. وفقد الوعد اللي أميرة وعدت أبنائها فيه اللي هو مستحيل إحنا نقدر نمشي حياتنا لبعد ساعتين
0: أو صحيح. ياسمين يعني هلأ لما كنت أنت تكتبي القصة، هي أجتك الفكرة ولا الشخصية هي اللي قادتك لنهاية هاي القصة؟ يعني أنه أنت فكرتي بالموضوع أو أنه في شخصية معينة ألهمتك لكتابة هاي القصة؟
3: يعني أكيد عندي أول إشي بيكون في الحياة اقتناص للأفكار من خلال الشخصيات من خلال الأحداث. وهاي القصة بالذات وقصة اليد الصغيرة داخل الكتاب كانت من وجع الحرب والأسئلة الوجودية اللي عنا بتصير، ليش إحنا، ليش هيك بتصير، ليش أنت بهذا الوجع المستمر، ليش العالم فقد إنسانيته، ليش ممكن إنسان في هذه الحياة يقتل بصورة وحشية. يعني ممكن أحيانا يستوعب الإنسان إنه في شخص عم برمي عليه قنبلة من طيارة ما شافه، بس القصص اللي خرجت من النكبة من الغزة من النكبة من تراثنا، فكرة القتل مع ألم، هذا الإشي اللي الفلسطيني اليوم يعاني منه، وهذا اللي فيه اللي من خلاله بتنشأ الحكايات الكبيرة. فببلش الإشي بحدث بعدين بصير يعني يتغلف ممكن في الطابع الفلسفي اللي أنا بحب أوصله، فكرة إنه أثناء
0: يعني بنقدر نقول إنه الكتابة كانت بالنسبة إليك هي محاولة لفهم كل إشي بيصير حوالينا.
3: مش ما احنا ما بنقدر تفهم هاي المشكله. احنا بنقدر نسال، ودائما الاسئله بتعطي معاني اعمق بكثير من فكره الاجوبه او الفهم. دائما في إشي فوق قدره وحدود وادراك الانسان نفسه. بس لازم نسال على راي غسان كنفاني، لازم نضل نطرق الخزان.
0: صحيح،
3: لانه في مرحله ما اذا توقفنا عن الاسئله معناها احنا انتهينا. احنا استسلمنا، احنا يعني دهستنا الحياه. فلا، لازم نضل نسال.
0: نعم ياسمين، يعني كمان سؤال لفت نظري في الرواية، إنه فلسطين هل كانت حاضرة في الكتاب كقضية أم كحياة وتفاصيل وشخصيات، كونها لسه الرواية لها يعني كم يوم فقط إنها أنت أصدرتيها. فالملفت فيها إنه ما ذكرت اسم فلسطين بالمعنى الحرفي، يعني كانت بتفاصيل معينة.
3: بس أنا هو الكتاب هو مجموعة قصص قصيرة.
0: نعم.
3: هو الناقد سألني في إحدى الجلسات إنه كل الكتاب عن فلسطين لكن لم تذكر فلسطين ولا مرة واحدة.
0: نعم. هذا الملفت يعني.
3: بشعر إنه زهقنا، يعني زهقنا كفلسطينيين إنه نضل نقول فلسطين تناديكم وإحنا موجودين وإحنا مظلومين والحياة ما فيها عدل للفلسطينيين وللمظلومين. فدائما الافضل انك انت تلبسي حذائك للاخرين.
0: صحيح.
3: فلازم يكون في عنصر مشترك للاسئله الانسانيه والوجوديه انه انت كفلسطيني انت ما انا بطلت بدي ادافع اني انا انسان، انا انسان وانا عندي اسئله وجوديه من داخل الحرب، اسئله زي اي انسان عايش في اي دوله ثانيه، بس اللي بفرق بيني وبين هذا الشخص انها من داخل الحرب. فممكن اللي في الصومال يقرأها، في السودان يقرأها وشعر إنها بتعبر عنه، عن إحساسه بهاي اللحظة، عن حربه الداخلية، عن وجعه الداخلي، عن أسئلته. وممكن برضه اللي عايش في أمريكا يحس إنه عنده نفس الأسئلة الوجودية.
0: نعم.
3: فأنا إنسانة وعندي هذه الأسئلة الوجودية، ولن أدافع عن إنسانيتي لأن فلسطينية.
0: نعم ياسمين، أي قصة من المجموعة، يعني أنت حكيت أنه في مجموعة كبيرة، أي قصة شعرتي أنها هي أخذت منك يعني إيش أكتر من غيرها، يعني خلينا نقول ركزتي عليها أكتر وقريبة لقلبك أكتر؟
3: صراحة كلهم، يعني لأني كتبتهم على فترات يعني متباعدة، واخترت تقريبا 31 قصة لهذا الكتاب. كل قصة فيها إشي من روحي، من المعنى، من الجزء الخفي اللي بالإنسان إحنا مش عارفين لسه يعني نوصل له. وضلنا نوقف عند حدود كتير محدودة في التعامل مع الإنسان. يعني في قصة اليد الصغيرة بجد أخذت مني من روحي شوي، لأنها كانت مؤلمة جدا بالنسبة إلي.
0: نعم.
3: فكرة توابيس القتلة كمان. أحب قصص كان في مجموعة قصصية كمان بتتحدث، كل المجموعة تتحدث عن نوع معين من الحروب الداخلية داخل الإنسان نتيجة الفقد، الحالة النفسية اللي له، الهلاوس بصورة قصصية. فهلاوس العصر الجديد، يعني كان في أكم قصة تتحدث عن كيف الإنسان اليوم إذا مش موجود في الخوارزميات فهو إنسان مفقود، أو بحثنا إحنا عن الإنسان المثالي، وإنه كيف في يوم من الأيام رح نشتاق، ما رح يعجبنا هذا الحال، رح نتمرد كبشر كأرواح، لأنه إحنا أجمل ما يميزنا هذا القصور في بشريتنا.
0: صحيح.
3: فلا يمكن إنك تتعاملي مع إنسان مثالي 24 ساعة يعني.
0: ياسمين، لو أعطيتي القارئ جملة واحدة قبل ما يفتح خبز بارد، يعني عشان تشجعيه وتحفزيه إنه يختار هذا الكتاب، شو بتقولي لهم؟
3: بدي أحكي له جملة أنا كنت كاتبتها في مقدمة الكتاب، إنه هذا الكتاب رح يكون رفيقك في المقهى، في الكرسي اللي ممكن أنت يعني يكون مرأة كثير ناس في حياتك وغابوا، يذكرك فيهم. يعني أجمل إشي في يعني فكرة خبز بارد إنه أنا كمان أنا بكتب كتبته إني أكون موجودة مع الناس، حتى لو أخذوا الكتاب واقتنوا بدون سبب وبدون ما يعرفوا رح يلاقوا كل يعني حيلاقوا كل الأسباب اللي ممكن تحاكي اللحظات في حياتهم اللي ما بتصير بأي صوت عالي بس ممكن تغير كتير أشياء وراها. فبشعر إنه طبعا بتمنى إنه يعجبهم, بتمنى إنه يكون قد الثقة, بتمنى إنه يسكن معهم, إنه الأبطال كل إنسان يلاقي فيهم من روحه من وجعه من تجربته ويطرح السؤال المناسب لإله ويكون رفيقه ويختار رفيق من بين يعني هذه القصص. أنا حاولت قدر الإمكان إنه شوي هيك انبسطت الحياة علينا يعني.
0: أكيد هو اللي بيبسط الحياة بتكون أبسط من هيك.
3: تعقدت يعني حياتنا كثير تعقدت بكل الظروف, بالحرب, بالآلة, بالوجع, فجزء هي فتحة هيك الواحد يريح روحه.
0: أكيد ياسمين, طبعا إحنا بنفتخر فيكي وبنفتخر بهذا الإنجاز اللي بنعتبره فلسطيني وشرف إلنا إنه نقرأ. طبعا أكيد هاي رواية أنا يمكن سألتك إنه إذا متوفرة موجودة عنا برام الله, فقلتي لي قريبا رح تكون متوفرة, فنتمنى عن جد إنه تكون موجودة نقرأها ونستفيد منها ونشوف التجربة. يعني مش غلط إنه إحنا نطلع على التجارب, وكمان هذه دعوة للناس إنها ترجع تقرأ. إحنا هلأ بعصر السوشيال ميديا بتخيل إنه كتير قليل ما نلاقي ناس بتقرأ, بس مع هيك هي فرصة إنه نحن نشجعهم إنه يرجعوا يقرأوا, وإن شاء الله من خبز بارد بيرجعوا بتكون فاتحة جديدة لهم وعن جد تكون محفزة لهم. ياسمين شملاوي الإعلامية والكاتبة, شكرا كتير لك إنه كنتي معنا ومتشرفين فيك دائما وأبدا.
3: يسعد قلبك, شكرا لكم, شكرا, أعطيك العافية.

0: بعتقد أنه أجمل إشي ممكن نبلش في يومنا هو أن نتذكر أنه كل واحد فينا بيحمل حكاية.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
5: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخل الخير عفوا لكل شخص بدأ يومه وفي باله ألف فكرة. يمكن امبارح ما كان اليوم اللي تمنيته، يمكن في أشياء لسه معلقة وكلام ما انحكى وقرارات مش عارف تاخدها. بس خلينا نتفق على شغلة، مش لازم تحل كل إشي اليوم. بلشوا يومكم خطوة بخطوة واعملوا اللي بتقدروا عليه، واتركوا الأشياء اللي أكبر من طاقتكم لوقتها. أحياناً إحنا ما بنحتاج تغيير كبير بحياتنا، بنحتاج بس نغير الطريقة اللي بنحكي فيها مع حالنا. كونوا لطفاء مع أنفسكم اليوم، ويمكن من هون تبدأ الحكاية الجديدة. خلينا نكمل شوية مع رسائلنا على الواتساب. حبيبتي انتي كلكم خير وبركة، بس الواحد بقلق لما ما يكون حدا متعودين عليه موجود على أبعن. ام مصطفى بتقول بحب أصبح على نجوى وسلام، اشتقنا لك نجوى. وقبل ما نكمل رح نكمل في فقراتنا. معنا هلأ طبيبة الأطفال والأخصائية في الرضاعة الطبيعية دكتورة لبنى العزيزة، رح نحكي عن الرضاعة الطبيعية وعن واقع الأمهات والتحديات اللي بتواجههم خصوصا في الظروف الاستثنائية اللي بعيشها قطاع غزة. دكتورة لبنى العزيزة أهلا وسهلا فيك معنا في أحلى صباح. إذن دكتورة لبنى العزيزة أهلا وسهلا فيك معنا في أحلى صباح، سعداء جدا بوجودك معنا من قطاع غزة.
1: أهلا وسهلا حبيبتي، سعد صباحكم جميعا.
0: بداية خلينا نحكي عن أسبوع الرضاعة الطبيعية وشو أهمية وجود فعالية بهذا الشكل، خاصة أنه عاملين أنتوا أسبوع كامل فعالية عن الرضاعة، وشو الرسالة اللي بتحاولوا توصلوها للأمهات من خلال هذا الأسبوع؟
1: أول شيء سعد صباحكم جميعا. طبعا نحن بالنسبة للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، هذا مش أول مرة اللي أنا بننفذ هذه الفعاليات في غزة. فهذه طبعا من بداية الحرب وإحنا بننفذ الفعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. هو حاب أنا أحكي بس نبذة عن الأسبوع العالمي حتى الكل يعرف. هو هذا الأسبوع هو بيصير بكل سنة من 1/8 ل7/8 في أكثر من 120 دولة حول العالم.
0: نعم
1: تمام. فهذه طبعا الهدف من الأسبوع العالمي هو بتمحور حول خلق بيئة داعمة للأمهات لحتى نمكنهم من إرضاع الأطفال طبيعي بشكل مستدام، ومنها هاي الأهداف هي رفع الوعي المجتمعي وحشد الجهود والدعم للأمهات وللأطفال تماما. غير ذلك في عندك فوائد صحية للأطفال للأمهات كتير مهمة بالنسبة للرضاعة الطبيعية، لهيك احنا دائما مهتمين وخصوصا في غزة اهتمت في موضوع رضاعة طبيعية كأخصائية رضاعة طبيعية، لحتى انه احنا طبعا زي ما انتم عارفين عندنا الامكانيات والظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها لحتى اقلل نسبة الامراض اللي كانت تواجه اطفالنا ويخلق مناعة قوية لهاي الاطفال.
0: نعم دكتورة لبنى، حكيتي عن الرضاعة الطبيعية انها مهم للام وللطفل، شو ابرز الفوائد اللي لازم كل ام تعرفها؟
1: طبعا بالنسبة للفوائد، طبعا بالنسبة للفوائد كثيرة. أول شيء حماية الأطفال من الأمراض والأوبئة، لأنه حليب الأم بيساعد على حماية الأطفال ومن الأمراض المعدية المنتشرة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، فهذه تعتبر درع مناعي لإلهم. إحنا بنعطيهم مناعة وخصوصا في الساعة الذهبية الأولى، طبعا هاي دايما إحنا الآن صرنا ننصح فيها موضوع الساعة الذهبية الأولى إنه تبدأ الرضاعة مبكر، إنه ما تدخلي أي نوع صناعي، تبدأ إلى الرضاعة طبيعية مع الساعة الذهبية لحتى يستفيد الطفل من المناعة هذه. بالنسبة كمان تعطي دعم نفسي للأمهات للطفل. في طبعا إحنا بموضوعنا نعمل ورشات التثقيفية هاي لحتى نفهمهم شو هي فوائد، والغالب عزيزتي الكل عارف شو في فوائد للأم والفوائد للطفل، طبعا الكل عارفها. إحنا الفكرة مش بنعرف الفوائد، إحنا بنعمل تثقيف ثقافة ووعي لحتى إن هم يعني يستديموا ويستمروا في موضوع الرضاعة الطبيعية.
0: نعم.
1: على الأقل الست شهور الأولى، بعد هيك بيصير الدخل الأغذية التكميلية. إحنا في وقت المجاعة صار معانا إنه قعدوا سنتين يرضعوا لعدم وجود التغذية المناسبة لإعطائها للأطفال.
0: نعم دكتورة، لكن يعني خلينا نكون واقعيين شوي، إنه الأم بتواجه صعوبات أو ضغوطات بتخليها توقف عن الرضاعة. ممكن هي التحديات الأكبر إنه دائما إحنا رابطين الرضاعة بغذاء الأم، لازم تكون تأكل كتير منيح علشان يكون في وفرة في الحليب. فهل هاي من التحديات اللي بتواجه الأمهات، وكيف ممكن الأسرة والمجتمع إنه يدعموها بظل إنه كان ما في وجود طعام كافي في قطاع غزة، فهيك رح توقف الرضاعة؟ كيف كنتوا ممكن تعالجوا هاي المشكلة؟
1: لا، هي هذا التحدي أول شيء، هو في عدة تحديات كانت تواجهني.
0: نعم.
1: أول شيء إنه كان في عندك مخيمات نزوح مش في بيت، ما في خصوصية في موضوع الرضاعة الطبيعية.
0: نعم.
1: تمام. التحديات الثانية اللي أنت قلتيها دكتورة، أنا عندي سوء تغذية، يعني جون الحالات ما في أكل ما كذا، كنت أقولهم الرضاعة الطبيعية ما إلها خص في موضوع التغذية اللي أنت تتغذيها. التغذية تأثيرها على الأم مش على الحليب.
0: نعم.
1: الحليب إحنا الرضاعة الطبيعية، كيف احنا بنقول كل ما زادت رضاعة طبيعية، كل ما رضعتي ابنك كل ما زاد انتاج الحليب. هذا بعيدا عن موضوع التغذية، فهذه كانت المعلومة لازم كنت انشرها ويقتنعوا فيها النساء، انه انت سوء التغذية بأثر عليك انت كمجهود كإرهاق، انك ما تقدر تكملي. الطفل بياخد حليبه عادي، بس هي وين المشكلة؟ التعب والإرهاق على الأم. فكنا دائما ننصح بشرب السوائل أثناء الرضاعة لحتى ما يصير معك جفاف. تمام. موضوع البقوليات كانت أثناء المجاعة كانت هي المنتشرة أكثر شيء، البقوليات، والبقوليات تعتبر كبروتين.
0: صحيح.
1: فكنا ننصحهم فيها هاي الأشياء. فكان هي بدك تعملي كيف زيادة وعي عند النساء، ويكون في أسلوب خاص في الورشات التثقيفية والاستمرار. يعني إحنا كنا في خيمتي، أنا موجودة في خيمة صديقة الطفل الأم المرضع، كنا نعمل ورشات تثقيفية، وما زلنا حتى بعد الأسبوع العالمي أنا مستمرة في الورشات.
0: نعم.
1: وبننزل على المخيمات، المخيمات النازحين برضو بننشر هذه الثقافة. وصرنا الآن جديد أنا أدمج الزوج والأم والحماية والعمة، إنه لازم يكونوا موجودين في هذه الورشة، لحتى إذا كان في بيئة داعمة صدقيني هذا حيساعد الأم إنها تستمر في الرضاعة الطبيعية.
0: نعم دكتورة، كمان أنتوا خصصتوا هذا الأسبوع، طبعا أنتوا كنتم مخصصين قبله يعني أسابيع، وهاي فعالية مستمرة، بس شو أبرز الأنشطة أو المحاور اللي راح يتضمنها هذا الأسبوع؟
1: طبعا مثل المحاور احنا بنعمل الفعاليات. اول شيء بنجمع، احنا بكون عندنا خلال السنه في عدد من المتابعين عندي حوامل مرضعات، طبعا بنجيبهم بنعمل لهم الورشات، بنسمع قصصهم، بنجيب قصص النجاح اللي استفادوا معانا. كثير واجهنا تحديات انه مثلا في تشققات في الحلمات عند الام، كيف بدها ترضع مثلا، في بتقول لك حليبي انا ما بكفي ما بشبع، فكنا هادف نشتغل عليها الاستشارات، وصارت قصص نجاح، وصرنا نجيبها مع نساء اخريات تمام لحتى يسمعوا بعض. تمام. من ضمن كمان الاشياء انه احنا بنعمل دورات اعداد مثقفات رضاعه طبيعيه في الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه، بننزل على المخيمات كمان.
0: نعم.
1: لنشر الوعي والتثقيف بالنسبه للرضاعه الطبيعيه.
0: دكتوره، رساله اخيره منك للامهات.
1: اول شيء بالنسبه لجميع الامهات في فلسطين كلها، ترفع لكم القبعه، وخصوصا اللي بتكون مصممه على الرضاعه الطبيعيه. صدقيني واجهت حالات وكانوا يجوا امهات تبكي تقول لي دكتوره انا نفسي ارضع، فهذا طبعا إشي عن جد يعني إشي الواحد يكون فخور فيه. رضاعة طبيعية هي استثمار لصحة جيدة لطفلك ولإلك كمان، كتير إلها فوائد، اعتمدوها، ابعدوا عن موضوع الصناعي لأنه في كتير مشاكل. مكونات حليب الأم تمام، حابة أحكي لهم معلومة كمان، هي كل شهر مكونات حليب الأم سبحان الله تتغير على احتياج نمو الطفل. يعني كتير بقول لك سنتين ترضي على الفاضي، لا ما في فايدة، فأنا بقولهم لا في له فايدة. وطبعا بقولهم الرضاعة طبيعية أولا ثم أولا، ويعطيكم ألف عافية حبيبتي.
0: طبيبة الأطفال والأخصائية في الرضاعة الطبيعية دكتورة لبنى العزيزة، شكرا كتير لإلك، وشكرا على هذه الرسالة المهمة، وكل التحية لأمهاتنا في غزة، ولكل أم بتكمل طريقها رغم الظروف. وأحيانا في بعض المواضيع ما بتكون مجرد موضوع بنحكي عنه، في مواضيع بتكون حياة كاملة وتجربة وأمهات وأطفال وأسئلة كتيرة تحتاج إنه نسمعها.

0: بتعرفوا شو الغريب؟ إنه أحيانا كلمة واحدة ممكن تغير يوم إنسان كامل. أنا فخورة فيك، أنت بتقدر وأنا جنبك والله يقويك. كلمات بسيطة كتير، بس إحنا ما بنعرف شو توقيتها عند الشخص الثاني
1: اللي بتقول عليه الست ده.

0: يا بول صباح الخير، بدنا نحكي لأبو جندل وأبو عدنان ألف سلامة بعد عملية زراعة الكلى بالأردن، وإن شاء الله بالسلامة بترجعوا يا رب. عامر كممجي بقول صباح الخير للجك لكل المستمعين، صباح الخير لكل واحد بحبنا ومنحبه، أجمل الصباح للمهندس نور بشركة غرغور.
1: وحبيبتي يوما ستأتي جيت.
0: هاني أبو النعيم كل عام وأنت بخير يا أخي أبو خالد الخراز الغالي.
1: أنا عاشق حد البكاء حد البكاء وحبيبتي يوما.
0: طبعا المتابع سندس بعتت لي فنجان قهوة.

طيب خليني أذكر كمان مرة بالرعاة وأصبح عليهم رعاة البرنامج شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيفة وبنك القاهرة عمان معا ننمو والبريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار والشيني إكسترا.

0: ولكل شخص بيسمعنا وهو تعبان. مش لازم تشرح للكل ليش تعبت، ومش لازم تكون قوي طول الوقت. في أيام منكون فيها مليانين طاقة، وفي أيام بالكاد بنقدر فيها نعمل أبسط الأشياء.
1: يبقى اتجاوز جرح كتير،
2: اتجاوز يحط غماز ظل يطلع.
0: طبعا هذا طبيعي، ارتاح إذا احتجت ترتاح، وكمان إذا احتجت تبكي ابكي، وخذ مساحتك إذا الدنيا صارت كتير عليك. بس ما تنسوا إنه التعب مرحلة، وما تخلوا التعب يكون هويتكم، والمشاعر الثقيلة مهما طالت إلها نهاية. خلوا عندكم أمل صغير، أحيانا الأمل الصغير هو اللي بيوصلنا لليوم الكبير.

0: أكد لمين. بنحاول كل يوم ننشر طاقة إيجابية. يمكن بعد الكلام الحلو اللي حكينا لكم إياه كل واحد فيكم بيأخذ معه فكرة أو سؤال أو حتى شعور جديد. وأجمل فرصة طبعا وأجمل فرصة هي أن تقضوا وقتكم مع الأطفال, ولأنه الأطفال بهمونا فرح تكون معنا كمان ضيفة تحكي لنا عن ملل الأطفال, وخاصة أنه العالم أصبح منفتح على السوشيال ميديا والألعاب ومتوفرة للجميع, ومع هيك بنسمع كتير منهم أنا زهقان وأنا مليت. ولنحكي أكثر معنا الباحثة في الصحة النفسية علا البرغوثي. أهلا وسهلا فيك علا معنا في أحلى صباح.
1: أهلا فيك سندس.
0: علا خلينا نحكي عن موضوع بنمر فيه كلنا كأهل وهو ملل الأطفال. ملل الأطفال أولا هو إشي سلبي ولا إشي ممكن يكون طبيعي أو يكون مفيد, أو من وين يعني ممكن إحنا نساعدهم إنه ما يتطور هذا الشيء, أو ممكن يعني نساعدهم نقلل هذا الشيء؟
1: حلو. الملل هو إشي مفيد, أو خلينا إذا ما نحدد مفيد أو سيء هو إشي طبيعي نمرق فيه سواء إحنا كأطفال كبار الكل. هو خلينا نحكي الشعور ومهم أحيانا خصوصا بمراحل الطفولة إنه الطفل يمرق بلحظات ملل. هلأ إذا بدنا نحكي شو في أشكال للملل أو إنه أنا كيف بدي أفهم

0: طفلي ملان من إيش بالضبط، بدي أحاول أشوف هل هو في عنده ملل من الروتين أو أنه أنا كتير بعبي يومه بأشياء، وخلينا نحكي فعاليات مستمرة، بده يروح من المدرسة، بده يكون في عنده إشي تاني وتدريب ودراسة وكل هاي الأمور، فبيكون في ملل من الروتين. هذا ممكن أشوفه أكثر أنه هو مش مبسوط بالأشياء اللي بعملها.
1: صحيح.
0: أو إذا في عنده هو ملل اللي هو الشعور الطبيعي والمطلوب في بعض الأحيان، أنه شوي أفرغ للطفل وقته، أخليه يمرق بلحظات هو مش عارف إيش بده يعمل فيها. والأهم أنه يكون كمان هو مسؤول عن إيش كيف بده يعبي هذا الوقت. هون أكثر بيكون الملل مفيد، بخلي أنا طفلي يشعر إنه في عنده قدرة يطور إيش في عنده رغبات ودوافع. يعني إذا أنا طول اليوم معبية روتين طفلي بكل الفعاليات الموجودة، ما بعطيه فرصة إنه هو يستكشف إيش هو الأشياء اللي بحبها أو إيش الشغلات اللي ممكن تساعده يعبي وقته. أنا ممكن أساعده إني أوفر له مثلا ألعاب بالبيئة المحيطة، أشياء أكثر تساعده إنه يعبي وقته، بس مهم إنه هو يكون مبادر بأنا كيف بدي أعبي وقتي. فبالعكس مش يعني مش بالضرورة إنه أنا أخاف إذا طفلي كان ملان أو بده يقضي وقت بدون ما يعمل أي شيء مفيد. خلينا نحكي،
1: طيب هل مطلوب مني كأهل إنه لما الطفل بيقول لي أنا زهقان، مفروض مني إنه أنا أدور له عن نشاط يقوم فيه أو أترك له مساحة يكتشف فيها نفسه أو شو يعمل؟
0: أكيد. هلأ الفكرة أنه أنا مش مطلوب مني أوجه الطفل 100% كيف يعمل الأشياء. أنا ممكن أني أخلي البيئة اللي حواليه غنية بشغلات ممكن تفيده. يعني مثلا إذا بدي أخلي في حواليه كتب مناسبة لعمره، قصص وكل هاي الأمور، أو إذا بدي أخلي مثلا أدوات يشتغل فيها بإيديه أكثر، إنه مثلا الشغلات اللي بتحتاج تركيب، الأمور اللي هي إلها علاقة أكثر بمهارات حل المشكلات، هاي ممكن تكون وسائل كتير كتير مهمة إنه الطفل من خلالها يشوف إنه هاي هي طريقة ممكن إنه أنا أتسلى فيها. فكتير مهم إنه أنا ما أوجه أحكي له إنه هلأ مثلا بدنا نرسم أو هلأ بدنا نقرأ كتاب، بس بدي أخلي هاي الأشياء بمتناول إيديه موجودة حواليه. فهو ببلش لما يزهق بحاول يشوف إيش في شغلات بالبيئة المحيطة أنا ممكن أنشغل فيها، بلاقي هاي الأمور. فكتير مهم هذا الموضوع، ومن أهم المهارات اللي ممكن تتطور عند الطفل لما هو يشعر بملل أو يشعر إنه ما في إشي يسويه، هي مهارة حل المشكلة. فبصير يعني حتى ممكن شغلات بسيطة اللي هي مش ألعاب مركبة، بس إنه أنا كيف مثلا هذا الشباك راكب، أو كيف مثلا هاي السيارة موجودة. فهي الشغلات اللي هي زي كأنه بتصير تأملات عند الطفل، بالتالي بتصير عنده نقاط إنه بيهتم بشغلات ببيئته المحيطة أكثر من غيرها. فبالتالي أنا كأم بحاول أكتشف إنه في هدول الإشارات إنه طفلي بيهتم بهاي الأمور أكثر من غيرها.
1: كمان بدي أسألك أستاذة علا، إنه في هاي الأيام بس الطفل يقول أنا زهقان أو أنا مليت، إحنا عطول بنعطيه الجوال، فشو تأثير هذا الشيء على الأطفال لقدام، طالما إنه إحنا يعني حرمناهم من التفكير؟ يعني هاي مساحة أنت سكرت عقله بالإنترنت، فإحنا هنا حرمناهم، فشو نتائج هذا الموضوع؟ يعني خلينا نوعي المستمعين أكثر على النتائج الخطرة لهذا الموضوع.
0: طبعا أكيد. يعني أنت كيف حكيتي، أول إشي أنا حرمته مساحة إنه هو يفكر، أو إنه مثلا حتى إنه بدنا قدرته على الخيال أو إنه ينمي كيف بتخيل الأشياء. هذا من أهم الأمور اللي أنا أول ما الطفل يحكي زهقان بعطيه التليفون. هذا الإشي فعلا بيأثر. يعني أنا بدي كمان أحرم الطفل إنه هو يستكشف إيش في شغلات تانية بالبيئة. يعني أنا شو ما كنا كأهالي موفرين للأطفال وسائل، ما منقدر إنه إحنا نكتشف ذاتهم عنهم. يعني هم دايما بتكون الأشياء اللي بتصيرهم كل هاي الأمور، هذا كثير بيأثر. فبالتالي أنا بكبر طفل هو ماشي على نظام معين، النظام اللي أنا خلقته لإله. هذا الإشي بيأثر على خياراته بالحياة، هو لقدام بالمدرسة رح يمشي برضو كيف المدرسة فرض عليه الأمور، ليكبر أكتر بالجامعة بصير هو بصف إنه أنا بدي أمشي كيف كل العالم ماشيين، بالشغل بيكون في دايما هذا الروتين المتكرر، فبالتالي ما في أي مساحة إنه هو يكتشف إشي إبداعي أو يقدر إنه يبتكر أمر مش ما في حدا يعني حواليه إنه هو بيكون ما بقدر يكون سباق بابتكار الأمور.
1: نعم أكيد. يعني أستاذة علا بدنا منك نصيحة أخيرة للأهل اللي بيسمعونا هلأ.
0: إنه قد هاي النصيحة للأهل بشكل شخصي وللكبار بشكل عام، إنه حتى هم يملوا يعني ما يخافوا إذا في إنه خصوصا إذا في حواليهم أطفال، الطفل بده يتعلم إذا أنا كشخص عندي وقت فراغ أنا كيف بقضيه. فبالتالي إذا أنا مليت أو بدي مثلا بهاي الساعات اللي هي بتكون بآخر اليوم أنا كيف بدي أقضي وقتي، إذا الطفل شاف إنه أنا دايما في عندي وسائل بتلهيني، يعني على التلفزيون، بعدين في عندي مثلا على التليفون بضل على تيك توك على الريلز، كل هاي الأمور هو بدي يكتسب إنه إذا أنا ما عندي إشي أسويه فبالتالي أنا رح أعمل زي كيف والدتي بتعمل أو كيف والدي بيعمل. فبالتالي أهم شيء نعم أنه دايما الأطفال هم بتعلموا منا.
1: نعم الباحثة
0: الأول.
1: نعم الباحثة في الصحة النفسية علا البرغوثي، شكرا كتير لوجودك معنا، وإن شاء الله تكون هاي الدقائق أعطت الأهل فكرة بسيطة ومهمة عن كيفية التعامل مع ملل الأطفال.

مكملين معكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا. خلينا نكمل برسائل الواتساب. سندس بتقول الأغاني كتير حلوين, شكرا لك يا سلام. أم رواد صرت شارب فنجانين قهوة ومش جاي على بالي أشتغل, شو أعمل؟ أعملي كمان مرة قهوة أم رواد. حبيب أبو الزريق بيقول صباح الورد.

صباح الخير لكل شخص بدأ يومه في باله ألف فكرة. وقبل ما نكمل يوم نتذكر أن الحياة مش بس بالأشياء الكبيرة. يمكن قهوة هادية ويمكن مع شخص بتحبوه أو حتى ضحكة من القلب أو حتى لحظة سلام مع حالكم رح تكون هي أجمل جزء في يومكم. وأبدا ما تستصغر من تعبك ولا تقلل من إنجازاتك وما تقارن طريقتك بطريقة غيرك. بس طبعا هاي مش مقصودة فيها نجوى لأنه على نجوى ما في بديل أبدا. ودائما منعاني من مشكلة أنه أنت دائما بتأخر، بس لكل إنسان توقيته الخاص. وكملوا مسيرتكم لأنها يمكن أقرب مما بتتخيلوا. المهم أنه لسه في مساحة نحاول ونحاول. كمان الحب شي حلو.

0: أحلى كلام
1: وكمان نصيحة من القلب. يمكن ما بنعرف شو بمر الشخص اللي قدامنا، بس عشان هيك خلينا نكون شوي ألطف مع بعض.
0: خلاص خلاص هنعيش.
1: وكمان نصيحة، إذا في حدا بيسمعني هلأ وبمر بفترة مش سهلة، بدي أحكي لك ما تحكم على حياتك من شيء صعب مريت فيه. ويمكن اليوم هو يوم حلو يمر فيه عليك أشياء ما تتوقعها. وأهم شيء كان لازم أحكيه من بداية البرنامج، يا رضا الله ورضا الوالدين.
2: يا أخوان اللي عنده إشي ضروري يروح، هذا من نوع الفطول ترى.

كمان معنا رسالة بتقول جوان بتصبح عليكم وأخوكم محمد أبو الكايد بصبح عليكم كمان بصبح على علا وآية ابنته. صباح الخير للجميع على مشغلي البراهيم سيرين وسهرة والجمعة. وآخر رسالة من نضال بيقول صباح الخير. طبعا شكر لكل اللي كانوا معنا من 9:30 لكل شخص انضم إلنا كمان لو دقائق وشكر لك خاص لضيوفنا اليوم ولكل من شاركنا برسالة أو مداخلة أو حتى اكتفى أنه يسمعنا. وأكيد برنامجنا اليوم كان برعاية شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد الضيافة وبنك القاهرة عمان مع النمو والبريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية ومطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار وأخيرا الشيني إكسترا. كل التحية والحب مني أنا سندس مسعد كنت معكم في أحلى صباح ومن الهندسة الإذاعية شكرا كتير سلام الأطرش ومن البث المرئي فادي ماضي. إلى اللقاء.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد الطفلة صبا نعيم عبد الله الحشاش 13 عاما اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام، فيما أصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال في بلدة الجبالية شمال قطاعي غزة. إصابة شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 100 اعتداء ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر تموز من العام الحالي. وزارة التربية والتعليم تعلن تمديد فترة استقبال الطلبات للمنافسة على المنح الدراسية في الجزائر لدرجة البكالوريوس للعام 2026-2027، وذلك حتى يوم الخميس الساعة 1 ظهرا، منوها إلى أنه لن يتم استلام أي طلب بعد هذا الموعد. الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل وسط حالة من الشد والجذب بعد 54 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران و163 يوما على اندلاع الحرب في ظل تضارب التصريحات بشأن مسار المفاوضات وفرص استئنافها. أوروبا الغربية تسجل خلال حزيران وتموز أعلى حرارة صيفية في تاريخها وسط موجات حر متكررة وجفاف واسع النطاق وحرائق مدمرة في فرنسا وإسبانيا، كما بلغت حرارة المحيطات مستويات قياسية في تموز. إعصار دولفين يصل إلى اليابسة في شرق الصين المكتظ بالسكان مساء أمس الأحد وفق ما أعلنت السلطات المختصة بالأرصاد الجوية، بعدما تسبب في إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وعمليات إجلاء ورفع مستويات التحذير إلى درجات قصوى. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة فيكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أريد.
10: طور عالمك.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: لا تبدو أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبت الخاضعة للإدارة الإسبانية مجرد اختبار لقدرة أوروبا على حماية حدودها الخارجية، بل تمتد تداعياتها لأحد أهم المقومات التي صنعت تفوق القارة بوصفها وجهة سياحية عالمية، وهو حرية التنقل داخل فضاء شنغن. لكن أزمة سبت أعادت ملف حرية التنقل داخل أوروبا إلى الواجهة بعدما أعلنت إيطاليا تعليق تطبيق اتفاقية شنغن مع إسبانيا وإعادة فرض رقابة مؤقتة على القادمين منها جوا وبحرا بعد دخول نحو 50,000 مهاجر غير نظامي إلى سبت في الأسبوعين الفائتين. أعلنت تركيا أنها اتفقت مع العراق لمدة عام واحد على ضمان استخدام فعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي لميناء جيهان. الاتفاقية الموقعة تم توقيعها بين شركة النفط التركية بوتاش وشركتي النفط العراقيتين الحكوميتين سومو والمؤسسة الوطنية للبترول لضمان الاستخدام الأمثل لخط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في

0: منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد الطفلة صبا نعيم عبد الله الحشاش 13 عاما اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام، فيما أصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا شمال قطاعي غزة. إصابة شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 100 اعتداء ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر تموز من العام الحالي. وزارة التربية والتعليم تعلن تمديد فترة استقبال الطلبات للمنافسة على المنح الدراسية في الجزائر لدرجة البكالوريوس للعام 2026-2027، وذلك حتى يوم الخميس الساعة 1:00 ظهرا، منوها إلى أنه لن يتم استلام أي طلب بعد هذا الموعد. الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل وسط حالة من الشد والجذب بعد 54 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران و163 يوما على اندلاع الحرب في ظل تضارب التصريحات بشأن مسار المفاوضات وفرص استئنافها. أوروبا الغربية تسجل خلال حزيران وتموز أعلى حرارة صيفية في تاريخها وسط موجات حر متكررة وجفاف واسع النطاق وحرائق مدمرة في فرنسا وإسبانيا، كما بلغت حرارة المحيطات مستويات قياسية في تموز. إعصار دولفين يصل إلى اليابسة في شرق الصين المكتظ بالسكان مساء أمس الأحد وفق ما أعلنت السلطات المختصة بالأرصاد الجوية، بعدما تسبب في إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وعمليات إجلاء ورفع مستويات التحذير إلى درجات قصوى. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة فيكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أنا أريد،
11: أريد. طور عالمك.
12: أغنيات الزمن الجميل.

0: Sí.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

حضرتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

توكل. سبحان من حق الحق بكلماته وللباطل أبطل. سبحان من خلق الخليقة ولأرزاقهم أنزل. سبحان من أوحى وللرسل أرسل. سبحان من عجل العفو وبالعقوبة ما تعجل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد القهار، سبحان خالق الليل والنهار، سبحان منزل الأمطار ومجري الأنهار، سبحان المسبح بالعشي والإبكار، سبحان رازق أهل البحار والقفار، سبحان رازق الطيور في الأوكار، سبحان الحليم الستار، سبحان من كل شيء عنده بمقدار، سبحان من عدل في أحكامه وما جار، سبحان منور الكون والقدر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار المحلية،
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية وفي الواحدة الإخبارية لأبرز وأهم العناوين والأخبار ولمتابعة الأحداث والتطورات على الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وأبرز وأهم العناوين: استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال جنوب خان يونس. مستوطنون يهاجمون تجمع الكعابنة شرق الطيبة في رام الله. الاحتلال يخطر بهدم منازل في وادي الحمص وسور باهر جنوب القدس. نقابة الصحفيين أكثر من 100 اعتداء بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تموز المنصرم. سلطات الاحتلال تواصل منع آلاف العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل تطرح عطاء جديدا لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كخاف عقوب في كفر عقب شمال القدس المحتلة ضمن مشروع للبناء السكني المكثف. أهلا بكم من جديد في التفاصيل. استشهدت طفلة صبا نعيم عبد الله الحشاش 13 عاما اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام. وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال النار في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس. وباستشهاد الطفلة الحشاش يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 1000 شهيد والإصابات إلى أكثر من 4000، فبينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807. هاجم مستوطنون اليوم تجمع الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا عائلة الكعابنة دون أن يبلغ عن أي إصابات، وكان مستوطنون قد شنوا هجوما عنيفا على بدو الكعابنة شرق الطيبة يوم الخميس الماضي واعتدوا على عائلة نايف كعابنة، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة فيما اعتقلت قوات الاحتلال سليمان كعابنة. ويشار إلى أن العائلة تتعرض لاعتداءات يومية من عصابات المستوطنين منذ نحو 3 سنوات تصاعدت وتيرتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. أخطرت سلطات الاحتلال اليوم بهدم منازل في منطقة وادي الحمص وبلدة سور باهر جنوب القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أخطرت عددا من المنازل بالهدم في منطقة وادي الحمص وبلدة سور باهر، مشيرة إلى أن عدد من المنازل المخطرة بالهدم مقامة منذ نحو 20 عام. وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أكثر من 100 اعتداء ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال تموز العام الجاري. وشملت الاعتداءات وفق بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة مساء أمس الأحد الاعتقال والضرب والتحقيق والاحتجاز والمنع من التغطية، إلى جانب الاستهداف بقنابل الصوت والغاز والاعتداءات من المستوطنين الإرهابيين واقتحام المنازل والمؤسسات الصحفية والاستيلاء على المعدات وتحطيمها. وبحسب توثيق لجنة الحريات سجلت 58 حالة احتجاز ومنع من التغطية الصحفية لتتصدر بذلك قائمة الانتهاكات الموثقة خلال الشهر في وقت تتواصل فيها القيود المفروضة على عمل الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية. طرحت ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل عطاء جديدا لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كخاف عقوب في كفر عقب شمال القدس المحتلة ضمن مشروع للبناء السكني المكثف. للمزيد من التفاصيل من خلال عمر أرجوب مسؤول الإعلام في محافظة القدس.
5: بالفعل ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل نشرت عطاء جديد، وهذا العطاء يقضي ببناء 627 وحدة استعمارية في مستعمرة كخاف يعقوب في محافظة القدس، وهذا ضمن مشروع للبناء السكني المكثف. سلطات الاحتلال كانت قد وافقت بتاريخ 27 نيسان 2025 على المخطط، وهذا المخطط يشكل الأساس التخطيطي للعطاء. وبحسب ما نشر فإن المساحة المستهدفة للبناء تقارب 253 دونم، وشوفي كمان المفارقات وشوفي كمان المعطيات حول هذا المشروع. طرح العطاء إجا بعد حوالي 15 شهر من المصادقة أو الموافقة على المخطط، وهذا بيكشف قديش سرعة انتقال المشروع من الإقرار التخطيطي إلى مرحلة التسويق والتنفيذ الفعلي بعد ذلك. و هذا مؤشر على تسارع وتيرة المشاريع الاستعمارية، على تسارع المراحل. يعني تم الموافقة على المشروع، طرح مباشرة للإيداع، وبعد ذلك سيطرح للمصادقة، وبعد ذلك يطرح في مناقصة للتنفيذ. نحن أمام هجمة استيطانية غير مسبوقة صراحة. الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع على الأرض الفلسطينية. هنالك استهداف كبير لشمال مدينة القدس على غرار ما يتعرض له أبناء شعبنا في شرقي القدس. يعني كيف إحنا بنتحدث عن مشروع إيوان في شرق القدس وجنوب شرق القدس بالتحديد، هنالك هجمة استيطانية أيضا في شمال مدينة القدس. الاحتلال الإسرائيلي يمضي قدما في تنفيذ ما يسمى القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وتطويق القدس بأحزمة استيطانية لرسم حدود ما يعرف بالقدس الكبرى. كل البناء الاستعماري سواء كبنية تحتية أولا للمستعمرات أو بناء استعماري سكني مثلا أو الخدمات وغيره والصحة والتعليم أولا، يريد بها الاحتلال الإسرائيلي اختراق الأرض الفلسطينية والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي وفرض وقائع من الصعب جدا التراجع عنها، بالإضافة إلى عزل البلدات الفلسطينية بعضها عن بعض. البنية التحتية لهذا البناء الاستعماري دائما يراد بها محاصرة البلدات الفلسطينية، تشتيت أي حيز حضري فلسطيني، وبالتالي يكون مشهد المدينة أو المشهد المتكامل المترابط للبناء الاستعماري، ويظهر التجمع الفلسطيني، وأنا أقصد عن تجمع حضري وليس عن قرية أو حي مثلا، يظهر وكأنه مشتت. وبالفعل إحنا بنتحدث هيك عن أحياء مفصولة معزولة، محاصرة مفصولة عن بعضها ببوابات بيفتحها الاحتلال الإسرائيلي وبيغلقها على حسب مزاج الجنود وغيره من الإجراءات الظالمة وإجراءات العقاب الجماعي اللي بنتعرض لها تحديدا في شمال القدس. الاحتلال يريد أكثر من هدف، أولا عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وعدم وجود أي ترابط ما بين القدس وكذلك مدينة رام الله، إغلاق الطوق الشمالي مما يسمى مشروع القدس الكبرى، بالإضافة إلى ذلك أيضا فصل أي تجمعات فلسطينية وعدم تحقيق أي ترابط. يعني المفروض مثلا بأنه احنا بنتحدث عن مخماس، جبع، كفر عقب، الرام، وبالتالي هاي تجمعات كلها قريبة وأراضي متشابكة. اليوم بفعل البناء الاستيطاني كلها مشتتة ومفصولة عن بعضها البعض، لدرجة حتى معالمها ضاعت. وحتى لو صدرتها قوات الاحتلال هي أرض فلسطينية، في عمق المدينة المحتلة أرض فلسطينية، في يافا أرض فلسطينية، حتى لو صودرت، حتى لو إيش ما سماها الاحتلال، هاي أرض فلسطينية وحقنا فيها ما بيسقط لا بالتقادم ولا باختلاف المسميات. مصادرة كيف ما اللي صدرها الاحتلال، كل أنواع يعني الاستيلاء يلي مارسها الاحتلال بحق أرضنا الفلسطينية لا تعطي أي شرعية، كل إجراءاته باطلة ولاغية، وكل حجر يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي هي بنظرنا وبقناعتنا أرض محتلة، وهاي الإجراءات كلها باطلة وغير شرعية. كل القدس صعب جدا، وإحنا في أصعب مراحل الوجود في مدينة القدس، بنواجه مشروع إحلالي كبير جدا. ما بنتحدث عن جرائم متفرقة وانتهاكات متفرقة هنا أو هناك، واقع إحلالي بالكامل يريد الاحتلال الإسرائيلي فرضه على مدينة القدس، يحسم من خلال هوية المدينة المقدسة لصالح المخططات الاستعمارية، ويقف على رأس أجندة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وتهويده. يريد الاحتلال الإسرائيلي طمس أي هوية عربية إسلامية مسيحية لمدينة القدس، وأن تظهر وكأنها مدينة يهودية حصرا. يريد الاحتلال الإسرائيلي تهويد الأرض والإنسان بطرد أكبر قدر ممكن من أبناء شعبنا من داخل المدينة المقدسة، وإحلال المستعمرين مكانهم، وبالإضافة إلى ذلك السيطرة على الأراضي لإقامة المشاريع الاستعمارية، وهدم لا يتوقف لمنازل أبناء شعبنا في مدينة القدس، من حي البستان في سلوان إلى بيت حنينة إلى الطور إلى العيسوية وبيت صفافة وسور باهر. آلة الهدم لا تتوقف يوميا عن هدم منازل لأبناء شعبنا، يقابلها تسارع في وتيرة بناء المشاريع الاستعمارية لصالح المستعمرين.
4: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع آلاف العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، رغم مطالبات قطاعات اقتصادية وأصحاب عمل إسرائيليين بإعادتهم، في وقت تتحدث فيها الحكومة الإسرائيلية عن استبدالهم بعمال أجانب. للمزيد من خلال سعيد عمران مسؤول الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
6: خلال اليومين أنا سمعت أخبار متضاربة أكثر، يعني فيه كان حكي عن عودة للعمال وبعدين حكي عن عدم عودة للعمال، وهذا الحكي بنسمعه إحنا من بداية الحرب منذ 7 من أكتوبر. وهناك أحيانا الجهات الرسمية في نفسها في الداخل الإسرائيلي بتقول إنه في عودة للعمال، وبعد فترة نفسهم الجهات الرسمية بيقولوا لا يمكن العودة للعمال الفلسطينيين وسيتم استبدالهم بالعمالة الأجنبية. العمالة الأجنبية رأينا وشفنا وعرفنا أنها فشلت في إسرائيل، يعني أنه حتى قطاع البناء وأصحاب العمل في إسرائيل والمقاولين في إسرائيل يعني يريدون العمال الفلسطينيين ويريدون إعادة العمال الفلسطينيين، إلا أن الحكومة المتطرفة لا تريد عودة العمال الفلسطينيين. يعني قبل الحرب كان فينا 250 ألف عامل في الداخل المحتل، اليوم إحنا نحكي عن عمال بيدخلوا تهريب يعني بطريقة غير منتظمة، ممكن يكون في 30 ألف في 40 ألف ولكن في طريقة غير منتظمة. المستوطنات ما زال العمال يعملون بها والعمل شغال في داخل المستوطنات. المستوطنات كانت تشغل أيضا بنسبة 30 ألف عامل فلسطيني. يعني عدم عودة العمال وعدم عمل العمال يعني يؤثر أيضا يعني كيف على الاقتصاد الفلسطيني وعلى وطنهم في فلسطين نفسها. خسائر تجاوزت 10 مليار دولار منذ 7 من أكتوبر بسبب عدم عمل العمال في الداخل المحتل. معلومة كل عامل فلسطيني وعمال فلسطين كانت رواتبهم تقدر ب1.350 مليار شيكل شهريا، فمنذ توقفهم عن العمل ومنذ إغلاق الحواجز في الضفة الغربية أيضا وليس في الداخل المحتل فقط، وإغلاق المدن والقرى في البوابات الحديدية والإلكترونية، هذا كله يعني أدى إلى أثر سلبي وهو تدمير كل قطاعات العمل في الداخل الفلسطيني في فلسطين. وأيضا يعني حتى حتى يعني قلل من نسبة السياحة اللي كانت تيجي لفلسطين في بيت لحم الفنادق والمطاعم. كل هذا أثر على بشكل كبير على الحركة الاقتصادية الفلسطينية. منع العمال من العمل يؤدي إلى دمار اقتصادي في فلسطين. حكومة الاحتلال تشغل 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية منذ 67، وحكومات الاحتلال تشغل 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية. اليوم حكومة الاحتلال منعت هاي 25% من الدخول إلى الداخل المحتل والعمل، وبالتالي أيضا لا يوجد لهم بدائل في سوق الفلسطيني المحلي. فهنا كان يعني دمار للاقتصاد الفلسطيني. العمال الفلسطينيين يعني احنا خلينا نقول منذ 7 من أكتوبر عندما منعوهم من الدخول إلى الداخل المحتل، في البداية كنا نعتقد أن هذا الموضوع موضوع أمني، أنه عشان بداية حرب وبداية يعني الأمور كانت مشتعلة في في في في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل، فقلنا إنه هذا كنه يعني إنه بداية حرب فنقعد نستنى شهرين ثلاثة برجعوا العمال. ولكن اكتشفنا فيما بعد إنه حكومة الاحتلال تعنى بعدم عودة العمال الفلسطينيين والضغط على عدم عودتهم من أجل خنق الفلسطيني وخنق المواطن الفلسطيني اقتصاديا، وبالتالي إما تشجيعه على الهجرة خارج البلاد، وإما أنه يكون موجود هون مخنوق يعني لا, لا, لا أكل لا شرب لا مي، وعلى التزامات وديون وعنده عيلة يعيلها، فبالتالي العامل صار خاطر في حياته عشان يحاول ينزل يدخل الداخل المحتل من خلال جدار الفصل المنصوري وعشان يلاقي لقمة أكل يأكلها. للأسف الشديد يعني الاحتلال عماله بينجح بهذا الإشي في لأنه هو المسيطر، هو اللي فرض سيطرته كاملة، وهذا احتلال يعني هذا احتلال يعني هو يريد خنقنا. هناك ثلاث أمور. في البداية يعني إحنا منذ تقريبا سنة رفعنا قضية في منظمة العمل الدولية ضد حكومة الاحتلال لتعويض العمال الفلسطينيين عن تعطلهم عن عملهم، وهذه قضية رفعتها الاتحادات الدولية ويعني والقضية هاي يصير يعني صار عليها مفاوضات ما بين الاتحادات الدولية والجانب الإسرائيلي، وطالبت الاتحادات الدولية بتعويض العمال ب200,000 عامل. الإسرائيليين يقول لك احنا بنعوض فقط 50 عامل فلسطيني او اعترفوا بتعويض 50 عامل، ولكن اللي عندهم تصاريح عمل رسمية وتصاريح عمل فهم عددهم 125,000، واللي بيشتغلوا في إسرائيل هم 250,000، وكان في مطالبات بتعويض 200,000 عامل فلسطيني كانوا يعملون في الداخل المحتل من الاتحادات الدولية. ولكن تعرف انت جانب الاحتلال يعني ما حدا عماله بيمون عليه في كل العالم، يعني مين بده يمون على اليهود، مين بده يمون على الإسرائيليين؟ حتى لو طلع قرار لصالح فلسطين في منظمة العمل الدولية، هل إسرائيل ستلتزم بالقرار؟ احنا بنعرف ان إسرائيل والعمال التزمت بأي قرار صدر من المنظمات الدولية أو مجلس الأمن أو المحكمة الدولية. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، احنا بنطالب الحكومة الفلسطينية هون في فلسطين ببداية إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وهذا قرار طلع من قبل رئيس الوزراء بعد الاجتماع اللي صار في الأول من أيار في عام 2025 في عام 2026 صدر قرار من دكتور محمد مصطفى في إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي. والأمر الثالث وهو اللي بنطالب فيه حاليا هو إعفاء العمال من أوامر الحبس المترتب عليهم بسبب التزامات الشكات التي واجهتهم بعد 7 أكتوبر. المال اللي كانوا يأكلوا ويشربوا وأوضاعهم منيحة وكانوا حتى هن يتصدقوا على الفقراء وكانوا أمورهم مادية منيحة، اليوم العمال هذول مش لاقيين يأكلوا، باعوا استثماراتهم اللي اشتغلوا فيها خلال السنوات الماضية عشان يقدروا يأكلوا، واليوم صف العامل بدون أدنى يعني بدون يعني بأدنى مستويات المعيشة.
4: وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، ويكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا مستمعينا ومتابعينا نكون وصلنا لنهاية وختام تغطيتنا في الواحدة الإخبارية. للمزيد على raga.bs وأيضا على رأس كل ساعة وفي أبرز وأهم العناوين والأخبار، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام، وباستشهاد الطفلة يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1259 والإصابات إلى 4139، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. سلطات الاحتلال تخطر اليوم بهدم منازل في منطقة وادي الحمص وبلدة الصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. مستوطنون يهاجمون اليوم تجمع الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله دون أن يبلغ عن أي إصابات. الولايات المتحدة تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل وسط حالة من الشد والجذب بعد 54 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران و163 يوما على اندلاع الحرب في ظل تضارب التصريحات بشأن مسار المفاوضات وفرص استئنافها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان تستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 666 أو 1800 566 666.

0: فقط على رايا اف ام.
1: الو، الاحلام زي الامواج بتتكسر على صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت عن احلامها

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد بالمعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لجنيدي من صغري للباقي من عمري. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
3: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام، وباستشهاد الطفلة يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1259 والإصابات إلى 4139، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. سلطات الاحتلال تخطر اليوم بهدم منازل في منطقة وادي الحمص وبلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. مستوطنون يهاجمون اليوم تجمع الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله دون أن يبلغ عن أي إصابات. الولايات المتحدة تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل وسط حالة من الشد والجذب بعد 54 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران و163 يوما على اندلاع الحرب في ظل تضارب التصريحات بشأن مسار المفاوضات وفرص استئنافها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
7: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي رح نكون معاكم فيه لمده ساعه كامله. طبعا هالبرنامج ياتيكم برعايه البنك الاسلامي العربي وشركه البركه للتامين الاسلامي. رح نطل عليكم بسلسلة أخبار غريبة ونغشة وحلوة بتسليكم في ساعة كاملة بعد يوم طويل من الشغل، أو حتى يوم طويل إذا كنتوا في السوق. بتقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. عشان تكون حلقتنا حلوة خلونا نبلش نسمع أول أغنية رح يحط لنا إياها أحمد. بلا أحمد بحكي لي لا، بس خلينا نحط أول أغنية بالأول عشان بعدين نفوت في حلقة حلوة.

طيب ونبلش معكم في أولى أخبارنا لهذا اليوم. المذيع نسي أنه على الهواء وبدأ يحكي مع حاله. بانوراما راجع. تخيل تكون قاعد بالاستوديو والكاميرا شغالة والمخرج مستني منك تكمل البرنامج وانت مش عارف انه ملايين الناس قاعدة بتطلع عليك. هذا بالضبط اللي ممكن يصير لما المذيع ينسى للحظة انه هو على الهواء مباشرة. المذيع كان مستني الفقرة اللي بعدها تبلش وكان يفكر انه الكاميرا مش مركزة عليه، فبلش يحكي مع حاله ويرتب وراءه ويمكن يعلق على اللي صار خلال البرنامج. المشكلة انه الكاميرا كانت شغالة والمشاهدين كانوا شايفينه بكل التفاصيل، وفجأة المذيع انتبه انه هو أصلاً كمان موجود على الشاشة. بس بدل ما يتوتر حاول يرجع بسرعة لشخصية المذيع الرسمي وعدل قعدته وابتسم وحكى وأهلا وسهلا فيكم من جديد، وكأنه قبل ثواني ما كان عايش حياته الخاصة قدام الناس. الطريف أنه هاي المواقف عادة بتكون محبوبة عند المشاهدين لأنها بتورجيهم الجانب العفوي من المذيعين، فيعني إذا حكينا مع حالنا بالغلط بنطلع يمين وشمال نتأكد أنه ما حدا سمعنا. فالمذيع مشكلته أنه الكاميرا بتسمع وبتشوف وبتسجل كل شيء كمان.

طيب بنروح لكمان خبر، وأكيد بصير معانا كلنا إنه ليش أحياناً بننسى اسم الشخص اللي إحنا بنكون بنحكي معه. طبعاً أكيد صارت معكم من قبل، تكونوا بتحكوا مع شخص بتعرفوه منيح، يمكن صاحبكم أو زميلكم بالشغل، وفجأة بدكم تنادوه باسمه والاسم يختفي. الغريب إنه غالباً أنت مش ناسي الشخص ولا ناسي اسمه فعلاً، لكن الوصول للاسم بنفس اللحظة بصير صعب. العلماء بسموا هاي الظاهرة على طرف اللسان، يعني المعلومة بتكون بذاكرتك بس مش قادر تستدعيها بشكل فوري، والأطراف ممكن تضل دقيقتين تعصر مخك وتسأل شو اسمه شو اسمه، وبعدين تستسلم وتكمل الحكي بدون ما تنادي. وعشان هيك إذا نسيت اسم شخص وأنت بتحكي معه ما تتوتر، حاول تترك الموضوع شوي، لأنه أحيانا لما تبطل تضغط على دماغك المعلومة بترجع لحالها. بس أهم إشي إنه ما تضل واقف قدامه ربع ساعة تحاول تتذكر اسمه، لأنه هو كمان غالبا رح ينسى اسمك.

طيب ما انه هالدنيا كمان شوب، خلينا نحكي عن مؤتمر عن الحر ألغي بسبب الحر. بانوراما راجع، يعني هاي من الأخبار اللي الواحد بيقرأها وبيحكي مستحيل. وفي لندن تحديدا كان مقرر أنه ينعقد مؤتمر خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، وموضوع المؤتمر كان عن الحر الشديد. يعني الناس كانوا بدهم يجتمعوا ويحكوا كيف بدنا نتعامل مع موجات الحر وكيف نحمي الناس والمدن من ارتفاع درجات الحرارة. كل إشي كان جاهز، لكن فجأة صار في مشكلة صغيرة جدا، أنه الجو كان حر. المكان اللي كان مقرر يستضيف هاي الفعالية هو مبنى قديم في كلية لندن للاقتصاد، وما كان مجهز بتبريد مناسب. ومع صدور تحذير أحمر من موجة الحر، اتقرر إلغاء الفعالية حفاظا على سلامة المشاركين. يعني تخيلوا الموقف، ليش إلغيتوا المؤتمر بسبب الحر؟ طب المؤتمر عن شو كان يحكي؟ عن الحر. بصراحة إذا كان الهدف من المؤتمر هو إثبات إنه موجات الحر صارت مشكلة حقيقية، فالمؤتمر نجح بدون ما ينعقد. المنظمين كانوا ناويين يناقشوا كيف العالم لازم يتكيف مع الحرارة الشديدة، وهي القصة انتشرت لأنها من أغرب المفارقات إنه مؤتمر يناقش كيفية التعامل مع الحر والحر نفسه منعه من الانعقاد.

0: ومستمعينا خلونا هلا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مرة ثانية منكمل معكم جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
7: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل، تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810، أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
8: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
9: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: أحلى واحد ببيروت،
5: بيننا سوء تفاهم، بركة حلنا بنفعل شيء كقلب.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، مكملين معكم في جولتنا لليوم في بانوراما رايا. خلونا نروح لخبر جديد، بما انه هلا عصر الروبوتات والذكاء الاصطناعي، فهذا الخبر بيحكي لنا انه في روبوت المفروض يشتغل بس هو قرر انه يرقص. بانوراما رايا، من الأخبار اللي بتخليكم تسألوا حالكم إحنا فعلاً بأي سنة صرنا عايشين. بعد روبوتات التوصيل اللي صارت تنتشر في المدن في العالم، وظيفتها المفروض تكون واضحة جداً، تستلم الطلب، تمشي على الرصيف، توصل الأكل أو الأغراض للزبون، وبعدين ترجع على حالها. يعني باختصار شغل شغل شغل. لكن واحد من هالروبوتات كان له رأي تاني تماماً، بدل ما يركز على هاي المهمة صار عنده اهتمام غريب، ألا وهو الرأس. الروبوت لفت انتباه الناس بحركاته وتصرفاته، وتحول من مجرد آلة مهمتها التوصيل لإشي أقرب لمؤدي استعراضات في الشارع، والناس طبعا ما صدقت وصاروا يصوروه ويتفرجوا عليه ويتعاملوا معه كأنه فنان جديد طالع على الساحة. وهون بصراحة الواحد بلش يقلق، لأنه إحنا من زمان بنسمع إنه الذكاء الاصطناعي والروبوتات ممكن بالمستقبل ياخدوا وظائف البشر، بس إذا الروبوتات بلشت من هلأ تترك شغلها وتروح ترقص، فإحنا شكلنا مشكلتنا مش إنها رح تاخد وظائفنا، بس المشكلة إنها رح تنافسنا على السهرات والأعراس.

0: ونروح لكمان خبر.
1: يا خاطف قلبي خطفة يا وردة عيب.
0: طيب نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لنا انه طلع يصلح لوحة وعلق على ارتفاع 40 متر.
2: بانوراما راجع.
0: في ولاية إلينوي الأمريكية عامل صيانة كان شغله عادي جدا أو هيك كان مفروض إنه يكون. الرجل كان يشتغل على لوحة إعلانية ضخمة فوق محطة وقود ارتفاعها حوالي 130 قدم يعني تقريبا 40 متر على الأرض. لكن فجأة الآلة اللي كان واقف عليها تعطلت والرجل علق داخل الهيكل اللوحة لساعات. رجال الإطفاء وصلوا للمكان بس اكتشفوا مشكلة تانية إنه السلالم تبعتهم أقصر من اللوحة وأقصى ارتفاع ممكن توصل له 100 قدم. يعني ما كانوا قادرين يوصلوا له فاضطروا يستخدموا طيارة مسيرة عشان يضلوا على تواصل معه ويطمنوا عليه. والرجل وسط كل هذا الموقف كان هادي لدرجة أنه مرت مروحية أخبار من عنده ورفع إبهامه وحكى لهم بطريقة غير مباشرة أنا تمام. بس بالنهاية جابوا رافعة خاصة من مدينة تانية ووصلت للمكان بمرافقة الشرطة وبعد حوالي 5 ساعات تقريبا قدروا ينزلوه للأرض بأمان. يعني الرجل طلع يصلح لوحة إعلانية رجع منها وهو عنده قصة يحكي فيها طول عمره.

أقرب سبب لتأخير رحلة طيران كان سرب نحل. لما تسمع إنه رحلة طيران تأخرت، أول إشي بيخطر في بالك إنه السبب بيكون عطل فني أو سوء أحوال جوية أو ازدحام بالمطار، لكن تخيل إنه السبب يكون بس عبارة عن سرب نحل. هذا الموقف صار أكثر من مرة في مطارات حول العالم. أحياناً بيقرر آلاف النحل إنه يستريح على جنحان الطيارة أو بالقرب من المحرك أو حتى على باب الطيارة. بمجرد حدوث هيك إشي بتتوقف كل إجراءات الإقلاع بشكل مباشر. طيب ليش؟ لأنه تشغيل المحركات بوجود النحل ممكن يسبب مشاكل، والأهم أنه تعريض السرب للخطر ممكن يؤدي لانتشار النحل بشكل عشوائي، وهذا ممكن يسبب إصابات للركاب أو حتى العاملين في المطار. عشان هيك بدل استخدام المبيدات بتستدعي إدارة المطار مختصين بتربية النحل، واللي بيحاولوا ينقلوا السرب بهدوء إلى صناديق خاصة وبيحافظوا عليه، لأنه النحل يعتبر من أهم الكائنات لتلقيح النباتات والمحاصيل الزراعية. وفي بعض الحالات استغرقت العملية أقل من نصف ساعة، وفي حالات تانية امتدت لأكثر من ساعة حتى غادر آخر نحلة المكان. فيعني أحيانا رحلة فيها مئات الركاب ممكن تتأخر، ممكن لسبب زي النحل وغيره، وهذا بيوضح انه كيف سلامة الانسان وحماية البيئة بيمشوا مع بعض حتى داخل اكثر المطارات ازدحاما حول العالم.

طيب بنروح لكمان خبر غريب، يمكن كلنا أول مرة بنسمع فيه إنه الشجرة بتبعت رسائل استغاثة. بانوراما راجع. طبعا احنا متعودين نشوف الاشجار كائنات ساكته واقفه مكانها، ما بتتحرك ولا بتصدر صوت، لكن العلماء كان لهم راي ثاني واكتشفوا انه الشجر عندها طريقه خاصه جدا للتواصل والدفاع عن حالها. لما تتعرض بعض الاشجار لهجوم من الحشرات ما بتستسلم، بل بتبدا باطلاق مواد كيميائيه في الهواء، وهي المواد تعتبر زي رساله تحذير للاشجار القريبه منها، وكانها بتقولها انتبهوا في خطر قادم. والاغرب انه هاي الاشجار المجاوره ممكن تستقبل هاي الاشارات وتبدأ بتجهيز دفاعاتها زي إنتاج مواد بتخلي الأوراق أقل جاذبية للحشرات. وطبعا الأشجار ما بتحكي زي البشر وما عندها لغة أو أصوات، لكن عندها نظام تواصل معقد اتطور عبر ملايين السنين حتى يساعدها على البقاء. طبعا القصة ما بتتوقف هون، لأن العلماء اكتشفوا كمان أن جذور الأشجار تحت الأرض مرتبطة أحيانا بشبكات من الفطريات بتساعدها على تبادل بعض المواد والمعلومات، وكأنه هناك إنترنت طبيعي تحت أقدامنا. فيعني الغابة اللي منشوفها ساكتة وهادية ممكن تكون بتوصل ملايين الرسائل والتفاعلات اللي إحنا ما بنقدر نسمعها أو نشوفها، يعني عالم كامل شغال بشكل صامت نهائي.

صح ومش إلها. في بريطانية اسمها بيتي، والست هاي مش بس بتحب المغامرات، لا هي بتمارس رياضة المشي ورياضة خاصة كمان اسمها المشي على جناح الطيارة، يعني حرفيا بتطلع فوق جناح الطيارة وهي طايرة بالجو. وبيتي قدرت مؤخرا تحطم رقم قياسي سابق وتصير مرة تانية أكبر امرأة بالعالم بتمارس هالرياضة الغريبة والخطيرة. واللي بيخلي القصة مختلفة كمان إنها قبل فترة تعرضت لجلطة، وكان ممكن أي حدا مكانها يقول خلص بكفي مغامرات، بس بيتي إلها كان رأي تاني. بعد ما تعافت قررت ترجع للطيران مرة تانية، وطلعت مرة تانية على جناح الطيارة مش بس عشان الرقم القياسي، لكن كمان عشان تجمع تبرعات للمستشفى اللي ساعدها طول فترة علاجها.

0: وخلونا نروح لآخر خبر معنا لليوم، ألا وهو حالة الطقس. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد، فيكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، فيكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. أما الأربعاء فيكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. ويكون الجو الخميس المقبل حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر وخليني الحبك وفاي

0: وإذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله بنشوفكم بكرة بنفس الموعد. كونوا معنا دائما على رأس الساعة في أهم الأخبار. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: أكبر أمنياتي كل يوم من الله طلوا لأجل عينك يا غلاتي.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.
6: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: رؤيا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام في الوسط 98.3 اف ام 98.3 اف ام في الشمال 96.4 اف ام 96.4 اف ام أريحة والأغوار 96.8 اف ام 96.8 اف ام جنين والجليل 98.3 اف ام 98.3 اف ام الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا اف ام. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام، وباستشهاد الطفلة يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1259 والإصابات إلى 4139، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. سلطات الاحتلال تخطر اليوم بهدم منازل في منطقة وادي الحمص وبلدة الصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. مستوطنون يهاجمون اليوم تجمع الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله دون أن يبلغ عن أي إصابات. الولايات المتحدة تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل وسط حالة من الشد والجذب بعد 54 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران و163 يوما على اندلاع الحرب في ظل تضارب التصريحات بشأن مسار المفاوضات وفرص استئنافها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: راية دوت بي أس.
1: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة، خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل، تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك.

للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: ده لون
0: حمادة. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد ظهر اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب 36 عاما من قطاع غزة والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. طواقم جمعيات الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 78 شخصا بينهم 37 مريضا و41 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست يضعون اليوم حجر الأساس لمستعمرة جديدة تحمل اسم عيمك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين بمشاركة رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية وعدد من مسؤولين الاحتلال في خطوة تعكس تصعيد جديد في المشروع الاستعماري شمال الضفة الغربية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها الموجودين في اليونان من إظهار ما يكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية في ظل توقعات بتنظيم احتجاجات وتجمعات واسعة على خلفية الحرب في قطاع غزة. إذاعة جيش الاحتلال تقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس وافق على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق رفح في قطاع غزة. الإعصار دولفين من المتوقع أن يصل إلى ساحل الصين الشرقي مساء اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، بينما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة واسعة من شرق البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أنا أريد،
5: أريد. طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم
2: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: سباقات باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، ركض، ملاكمة،
12: وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة، برنامج لكل

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج راية رياضة. معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، من الهندسة الإذاعية أحمد العجولي، أهلا بكم. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة. الإعلان رسميا عن إطلاق بطولة كأس الألف شهيد في غزة والضفة والشتات، طبعا بطولة لكرة القدم. اتحاد المبارزة يختتم بطولته 19 لسلاح الإبي. اتحاد البيسبول يستعرض خطة التعافي في غزة. في انتقالات اللاعبين، صفقة محمد صلاح تجاوزت كرة القدم. البداية مع الرياضة المحلية، اتحاد المبارزة اختتم بطولته 19 في سلاح الإبي التي جرت في صالة سرية رام الله، طبعا ضمن أجندة الاتحاد السنوية. النشاط والبطولة أقيمت بهدف تحسين المستوى الفني للاعبين واللاعبات من الفئات العمرية الصغيرة، بما يسهم طبعا في رفع الجاهزية للاستحقاقات المقبلة. الاتحاد قال بأنه بصدد تنظيم دورة تأهيل مدربين ل15 مدربا ومدربة خلال شهر آب الجاري، على أن تليها دورة للحكام. الآن نرحب بالسيد داود متولي، رئيس الاتحاد الفلسطيني للمبارزة. سيد داود، مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
1: مساء الخير إليك ولراية وللسادة المستمعين،
0: حياك الله. بداية يعني لو تحدثنا عن تفاصيل هذه البطولة، خاصة وأنها يعني تستهدف فئات عمرية صغيرة.
1: عادة يقيم الاتحاد الفلسطيني سنويا بطولتين تسمى بطولة فلسطين 16، 18 وصلنا حتى 19، بالإضافة من قيم بطولة نابلس دعما لمنطقة نابلس والشمال كل سنة مرتين. تأتي هذه البطولة تتويج لأعمال واستهداف للفئات العمرية تحت سن 11، تحت سن 13، تحت سن 15، والأشبال والناشئين والمصنفين ذكورا وإناثا. وبالتالي حوالي شارك فيها حوالي 82 لاعب من أصل 180 لاعب مسجلين في الاتحاد، لأنه احنا قبل البطولة عملنا تصفية للاعبين في الأندية المشاركة حتى ناخذ المستوى الأفضل حتى يتم اختيارهم في المنتخب الوطني، وهذه أجت لجهود لرفع المستوى اللاعبين، نعرف جاهزية الحكام، جاهزية المدربين لاستحقاقات المستقبل الخارجية. بالتالي يعني احنا كانت البطولة ناجحة، استطعنا ان نخرج فيها لبر الامان وعدت الهدف والغرض منها.
0: نعم. طيب يعني خلال اللافت في الموضوع انه ايضا في دورة للمدربين والمدربات خلال شهر اب الجاري، وبعد ذلك دورة للحكام.
1: هناك نقص حاد في عدد المدربين، وبتعرف إذا لم يكن هناك عدد كافي لتدريب الأندية راح يكون عندنا نقص شديد في وجود لاعبين وكفاءات. فبالتالي عندنا في الشمال في نابلس في عندنا نادي الكرامة ونادي مستر كوتش، وعندنا في رام الله في ثلاث أندية، وعندنا في أبو ديس نادي. عدم وجود مدربين في منطقة الشمال، موجود مدرب واحد، دفعنا انه نعزز بإقامة دورة تأهيلية أولى للمدربين ب 15 مدرب للبو احتياجات النادي، وبعدها راح يدخلوا في دورة أخرى في الأردن، ومن ثم إلى دورة أخرى أعلى مستوى في بإشراف الاتحاد الآسيوي. بالنسبة للحكام، إنه ضعف جديد في عدد الحكام، لا يتجاوز عدد الحكام المصنفين عندنا عن 3. نحن بحاجة لحوالي 12 حكم. الحكام الموجودين في المباريات هم من حكام محليين، لا يحق لهم تحكيم أي مباراة دولية. فبالتالي حطينا نصب عيوننا نقيم دورة حكام في شهر أيلول القادم. أما دورة المدربين ستقام خلال يومين، يوم 22-23 في مدينة رام الله لتأهينهم، ومن ثم رفضهم إلى دورات خارجية خارج الوطن كذلك الحكام.
0: وهذا يقودنا لسؤال حول انتشار اللعبة، هل أنتم راضون؟ هل لديكم خطط من أجل نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها على المستوى المحلي؟
1: انتشار اللعبة ليس بالجيد لأن اللعبة مكلفة جدا، الأدوات غير متوفرة في الوطن، إحنا نتغلب في إحضار الأدوات، أحضرنا كذا مرة أدوات وأجهزة قبل الاحتلال في مطار اللد، شط عدد كثير من الأدوات واستهلاكها، وبتم مصادرة بعض الأدوات عن طريق جسر الكرامة، أو بالتالي بتكون مبالغ باهظة في ضريبة على هذه الأدوات. هذا سبب من الأسباب لعدم انتشار اللعبة، عدم وجود حكام كفاية لانتشار اللعبة. احنا عاملين خطة لنقوم فيها لإعادة رفض مدينة أريحة، مدينة بيت لحم، مدينة طول كرم بعدد من المدربين لاستيعاب عدد من الأندية. إن شاء الله هذا راح نكون في خلال شهرين قادمين من أجل توسيع رقعة اللعبة. حقيقة إنه عنا إحنا ضعف في انتشار اللعبة بسبب الظروف اللي حكيتنا فيها، قلة المدربين وقلة الأدوات بسبب الاحتلال وقلة الإمكانيات طبعا، لكن إحنا راح نتغلب عليها إن شاء الله. بعض الأدوات في طريقها إلى فلسطين، بنحاول ندخلها بالطرق يعني بواسطة وسائل الطرق بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد الآسيوي للمبارزة.
0: ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في قادم المنافسات. رئيس الاتحاد الفلسطيني للمبارزة سيد داود متولي، أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا لكم، إن شاء الله القادم أفضل.
0: حياك الله دائما إن شاء الله. اليوم أعلن الفريق جبريل أرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استئناف النشاط الكروي بعد توقف دام 3 سنوات بسبب الحرب، طبعا من خلال إطلاق بطولة كأس الألف شهيد التي ستبدأ في 4 من أيلول سبتمبر المقبل، وبالتالي استعادة النشاط الرياضي في المحافظات الشمالية والجنوبية وكذلك في الشتات. ستضم البطولة 226 ناديا، منها 146 ناديا من المحافظات الشمالية، موزعة بواقع 48 ناديا في شمال الضفة الغربية، و60 ناديا في الوسط، و38 ناديا في جنوب الضفة، إلى جانب 44 ناديا من قطاع غزة، و36 ناديا من لبنان.

0: نبقى مع أخبار الرياضة المحلية. إذن وفد الاتحاد البيسبول والسوفتبول قام بجولة في أندية خدمات النصيرات والأقصى والزهراء والشعب ضمن خطة الاتحاد للتعافي وعودة النشاط الرياضي للعبة في قطاع غزة. طبعا بكل تأكيد هذه اللعبة التي تمارس بشكل كبير يمارسها الرياضيون في قطاع غزة وكذلك منتخبنا الوطني للبيسبول والسوفتبول. وللتذكير فإنه منتخبنا الوطني للبيسبول حقق نتائج لافتة في بطولة اتحاد غرب آسيا الأخيرة وكذلك في بطولة كأس آسيا، وبالتالي منتخبنا يضم لاعبين من قطاع غزة ومن الشتات أيضا، ولكن نظرا للظروف التي يعيشها القطاع فإن المنتخب في المراحل المقبلة سيضم اللاعبين المتواجدين في الشتات، ولذلك أتت هذه الخطوة بالنسبة للاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول من أجل تعافي وعودة النشاط الرياضي للعبة في قطاع غزة. الآن نرحب برئيس الاتحاد الفلسطيني للبيسبول أستاذ أحمد طافش. أستاذ أحمد مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: يسعد مساءك أستاذ مجد وبارك الله فيكم على هذه الاستضافة الطيبة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولأبناء شعبنا الفلسطيني.
0: اللهم أمين. يعني كلنا ندرك حجم التحديات التي تمر على أهلنا في قطاع غزة سواء من الناحية الاقتصادية الاجتماعية وكافة مناحي الحياة، وبكل تأكيد للأسرة الرياضية نصيب من هذه التحديات، وبالعكس هي مضاعفة نتيجة كل هذه الظروف، والأسرة الرياضية الآن تستأنف الأنشطة الرياضية وتحاول التعافي من آثار العدوان. بداية لو تطلعنا على خطة الاتحاد من أجل التعافي تحديدا في قطاع غزة وإعادة نشر اللعبة من جديد.
1: أولا نحمد الله على كل حال وعلى ما هل بنا في قطاع غزة من هذا الظلم وهذه النكبة والإبادة الجماعية التي مرت على شعبنا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية. نسأل الله وآخرا العفو والعافية والسلام والاستقرار لبلدنا في كل مكان ولأبناء شعبنا الفلسطيني. خطط التعافي التي أطلقها الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول ما هي إلا من أجل رسم البسمة والحياة والأمل، لنعلم للعالم أننا شعب يستحق الحياة وأن أطفالنا هؤلاء أبرياء مما يقولون أننا شعب إرهابي. نحن شعب نحب السلام، نحب الحياة، نحب أن نمارس الرياضة ونحب كل شيء في هذه الحياة. الحياة جميلة بجمالها والحياة روعة إذا كنا نستغل هذه الحياة للأمور الطيبة الجميلة وللتعارف الرياضي والأجناس بين العالم. نعم خطتنا هي أن ننشر اللعبة في قطاع غزة بين الأندية الفلسطينية من أجل تكوين جيل رياضي يحب الرياضة، يحب العالم، يحب السلام، يحب الأمل. نتطلع إلى حياة كريمة داخل قطاع غزة وداخل فلسطين وفي الشتات الفلسطيني. نعمل بكل جهد من أجل التواصل مع الأندية الفلسطينية حتى نرجع هذه الرياضة، رياضة البيسبول والسوفتبول ورياضة بيسبول فايف اللعبة الشعبية الفلسطينية التي أصبحت الآن لعبة أولمبية. عملنا بكل جهد وبكل ما أتينا من قوة، صنعنا الملاعب من أول وجديد، بنينا ننصب الملاعب بالخيام، ننصب عمدان شوادر، وبنينا نرجع الملاعب الرياضية من أجل الاستمرار، من أجل البقاء حتى نسبة وجودنا أننا شعب قادر على ممارسة الرياضة رغم الدمار ورغم الألام التي تمر بنا وينقصنا الكثير الكثير من مقاومات الحياة، ولا يوجد شيء طرفنا، يعني طبة التنس الأرض التي نمارسها لا توجد في قطاع غزة. نقوم يعني زي ما بقولوها نفصل تفصيل الكرة، نجيب الجراب الجرابين نصنعهم من أول وجديد ونعملهم مثل الكرة حتى نمارس الرياضة بفضل الله عز وجل. والحمد لله كانت لنا عدة لقاءات مع الأندية الفلسطينية، وإن شاء الله الأسبوع القادم أو آخر الأسبوع يوم الخميس إن شاء الله إن عدة زيارات إلى الأندية الباقية في الجمعية العمومية إن شاء الله، في عنا 20 نادي سيتم التواصل معهم بشكل كامل من أجل عودة النشاط الرياضي ومن أجل صناعة المدربين والحكام ومن أجل الأنشطة الرياضية إن شاء الله تعالى التي سترعاها شركة جوال راعي الرياضة الفلسطينية.
0: طيب يعني شيء جميل، هذا الجهد يقدر رغم كل هذه التحديات التي تحدثنا عنها. أيضا لدينا منتخب وطني البيسبول كان يضم لاعبين من قطاع غزة ومن الشتات، الآن بحكم الظروف التي تمر على أهلنا في قطاع غزة المنتخب يتألف من اللاعبين المتواجدين في خارج فلسطين، ماذا عن الاستحقاقات القادمة بالنسبة لمنتخبنا؟
1: بإذن الله تعالى لدينا استحقاقات كثيرة جدا في هذا العام والعام القادم إن شاء الله تعالى. في العام هذا اعتذرنا عن بطولتين رسميات اعتذرنا عنهم بسبب الوضع الموجود في قطاع غزة، وبسبب عدم وجود عندنا جيل صغير في الخارج، والآن نقوم ببناء جيل صغير في الخارج بالتعاون مع الإخوة في تركيا، الساحة التركية والساحة الأوروبية والساحة الأمريكية. بدأنا نزيج جيل صغير تحت 18 عام وكوننا فريق، ولكن لسه في بدايته. من تعلم أن لازم يكون هذا اللاعب أن يكون يحمل الوثائق التي تثبت أنه فلسطيني حتى نكون بالعمل السليم ولا نقع بأي أخطاء تضر الاتحاد وتضر بسمعة شعبنا الفلسطيني. الحمد لله عز وجل استطعنا توفير بعض اللاعبين، وسنقوم بتوفير أيضا الفتيات إن شاء الله في الخارج، تكوين فريق للفتيات بإذن الله تعالى. بخصوص الاستحقاقات، عندنا الآن في بطولة الألعاب الأسيوية في اليابان بإذن الله تعالى سيشارك منتخب فلسطين من الساحة الأوروبية ومن الساحة الأمريكية إن شاء الله تعالى، وسيكون أغلب الوفد من الساحة الأمريكية
0: بكل تأكيد. طيب أعود للاستفسار عن موضوع الانتشار اللعبة في قطاع غزة ما قبل الحرب والآن، ما الذي سيترتب عليكم من أجل إعادة انتشار هذه اللعبة وإعادة نشرها بالشكل المطلوب في قطاع غزة، وهل هنالك من خطة لنشرها في أماكن أخرى في الشتات مثلا في الساحة اللبنانية للمخيمات الفلسطينية هناك في الضفة الغربية، هل لديكم تصور حول نشر هذه اللعبة على أوسع نطاق ممكن؟
1: نعم صحيح، قبل الحرب كان عندنا انتشار واسع للرياضة الفلسطينية على مستوى الأندية والأكاديميات والساحات الشعبية، أيضا المدارس الأونروا والمدارس الخاصة تم نشر اللعبة بشكل كبير جدا، وكان يمارس اللعبة ما يقارب 1500 لاعب ولاعبة، وهذا معتمد لدى اللجنة الأولمبية الفلسطينية من اللاعبين واللاعبات على مستوى قطاع غزة، 1500 لاعب ولاعبة من ضمن الأندية الفلسطينية. أيضا بخصوص الشتات الفلسطيني، نعم كوننا في الساحة اللبنانية مجموعة من الإخوة، وتم تكليف الأخت نسمة العبدالله عضو الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول، وهي الآن تقوم بالترتيبات اللازمة ما قبل الحرب هذا الذي أقوم بالتحدث عنه، والآن هم مستمرون، والأخ محمد موسى مساعد الأمين العام في الشتات سافر ومثل فلسطين في الاجتماعات الدولية وأخذ دورة إعداد مدرب، يعني الأمور عندنا في الساحة اللبنانية جيدة جدا، وإن شاء الله قريبا سيتم الإعلان عن المفاجآت في لبنان وفي الساحة التركية، انضمام أندية فلسطينية للاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول. يعني هذا خبر أنا صرحت فيه، الأصل أخذ موافقة الجمعية العمومية قبل التسريح عن هذا الخبر، أنه أندية فلسطينية وأندية فلسطينية من الساحة التركية واللبنانية بإذن الله تعالى سينضمون إلى الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول. أما بخصوص محافظاتنا في الضفة الغربية، يوجد لدينا في القدس عضو الاتحاد الفلسطيني فادي أبو صبيح، وشكل فريق وفريق كامل وطاقم كامل موجودين في القدس، وإن شاء الله تعالى سنعلن عن النادي الذي سينضم إلى الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني للبيسبول بإذن الله تعالى. أما على مستوى الساحة الأمريكية، كما تعلم يوجد لدينا في الساحة الأمريكية في مدينة شيكاغو مجموعة من الإخوة المدربين واللاعبين، وهو الطاقم الأغلب في موجودين في الساحة الأمريكية، ويوجد لدينا الآن مفاجآت بإذن الله تعالى ستكون على الساحة الكندية بإذن الله تعالى، سيتم تشكيل فريق قريب جدا انضمام لاعبين للمنتخب الوطني الفلسطيني. أيضا في الولايات المتحدة في مدينة واشنطن وفلوريدا بإذن الله تعالى سيكون هناك بعض اللاعبين الذين تم اختيارهم إن شاء الله في الموسم القادم، إن شاء الله سيتم اختيارهم إلى صفوف المنتخب بعد التوافق بين المدير الفني ومجلس الإدارة الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول على انضمام هؤلاء اللاعبين بإذن الله تعالى. بشكل عام الوضع لدينا جيد جدا، لا مشاكل بخصوص اللاعبين المتواجدين في الشتات الفلسطيني والداخل، كل الأمور تمام من الناحية الإدارية، ولكن ينقصنا الدعم المالي حتى يستطيع اللاعب الفلسطيني يسافر بكل أريحية ويمثل شعبه. وفي قطاع غزة توجد المعيقات، وفي لبنان توجد المعيقات، قلة الإمكانيات والأموال التي تساعدنا على نشر اللعبة وشراء ما يلزم لتطوير هذه اللعبة. المعيقات كما قلنا الأموال، المال هو المعيق الأساسي للاتحادات الفلسطينية بشكل عام.
0: وبكل تأكيد بدورنا نتمنى لكم التوفيق والتغلب على كل هذه التحديات، وبكل تأكيد أنتم أهل لهذه المهمة. رئيس الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول أحمد طافش من قطاع غزة، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا، وكل أمنيات توفيق لكم دائما إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم ومشكورين على الاستضافة، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح الدائم والسلامة لأبناء شعبنا في كل مكان.
0: حياك الله.

0: الآن إلى الرياضة العالمية. انتقالات اللاعبين، صفقة محمد صلاح تجاوزت كرة القدم، حين يصل النجم فتتغير ملامح المدينة. لم يكن وصول محمد صلاح إلى تركيا مجرد انتقال لاعب إلى ناد جديد، بل حدث فرض حضوره على الشارع الرياضي والمدينة معا، وتحديدا في طرابزون بل وفي كل تركيا. تحولت الصفقة إلى حالة جماهيرية واقتصادية واجتماعية بعدما خطف النجم المصري الأضواء منذ لحظة وصوله وسط استقبال حاشد وترقب لظهوره الأول بقميص طرابزون سبور. نتحدث عن أبرز الانتقالات، ومن بينها صفقة انتقال محمد صلاح بكل تأكيد التي خطفت الأضواء في الآونة الأخيرة، مع المحلل الرياضي المصري خالد بهاء. أستاذ خالد، مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
1: مساء الخير أستاذ مجد، برحب بك وبرحب بكل الزملاء وكل المتابعين الكرام.
0: إذن نتحدث عن صفقة محمد صلاح، صفقة تجاوزت كرة القدم، وقبل قليل كنا نشاهد يعني بالصدفة فيديو لعائلة، يعني امرأة كبيرة تنتظر لفيديو، طبعا من الدراما التركية، فيديو لعائلة تنتظر وصول محمد صلاح، بالتالي دخل حتى الدراما، دخل البيوت، دخل كل مكان. كيف يمكن أن نقيم هذه الصفقة من الناحية الفنية، وما أحدثته من كل هذا الضجيج الذي بكل تأكيد غطى على كل تركيا؟
1: صحيح، يمكن شفنا الفيديو الترويجي من النادي، فيديو جميل جدا في منزل عائلة تركية متوسطة وبسيطة جدا، بيتناول أشهر المأكولات المدينة وأجواء عائلية ويعني خيال، ودي يمكن من مميزات تركيا الدراما، فاستغلوا ده بشكل جيد. يمكن وصول صلاح واستقبال جماهيري وشعبي غير عادي، يعني جماهير طرابزون طبعا بشكل خاص، ولكن تركيا كلها مبسوطة ان محمد صلاح في الدوري التركي. حتى النهاردة يمكن ناس بتسأل مين الافضل، مين الاغلى، فيكتور أوزمن ولا صلاح؟ فيكتور أوزمن نفسه طلع على صفحته ونشر صورة محمد صلاح بمنتخب مصر اللي هو اخذها منه، يعني فيكتور أوزمن نفسه بيشيد بصفقة محمد صلاح، وعارف ان هو نمبر 1 حاليا في تركيا. يمكن حلو قوي سؤالك فيما يخص الأمور الفنية والأمور التسويقية. يمكن لو اتكلمت على الأمور الفنية، محمد صلاح الأفضل في البريمير ليج في العقد الأخير مع ليفربول تحديدا. محمد صلاح نجم كبير، عنده خبرات بداية من بازل السويسري مرورا بتشيلسي مع جوزيه مورينيو، ثم فيورنتينا الإيطالي، وتجربة جيدة جدا مع روما سباليتي، خبرات كبيرة، ثم كلوب. أنا شايف أن محمد صلاح إضافة كبيرة للدوري التركي وطرابزون على المستوى الفني، في شغف ان هم دلوقتي المستوى يتطور هجوميا، منتظرين اهداف محمد صلاح ان هو يساهم فيها مع طرابزون ويساعد على المنافسة على الدوري. وان كان محمد صلاح من اسباب اختياره، انا مرحتش جلطة سراي، مرحتش فنلبخشة، حتى بشكتاش، فرق بتلعب على البطولة دايما، في ضغوطات، محمد صلاح بيلعب للمتعة وإثبات الذات أيضا في الفترة دي، لأن أنا إن حصلت على بطولات مع طرابزون فأنا عملت إنجاز كبير جدا، وإن لم يكن على الأقل إن أنا في المنافسات الأوروبية وأساهم بشكل كبير في النادي. على المستوى التسويقي وماذا فعل في المدينة، يمكن أنا شايف إن هو يعني أكتر من هدية، 7-8 هدايا أعطاها لطرابزون، شهرة عالمية غير مسبوقة، هذا رقم واحد، كل الميديا تتكلم عن طرابزون، طفرة جماهيرية حتى على مواقع التواصل، وتشوف المتابعين وكيفية زيادة المتابعين على المواقع التواصل كلها الخاصة بطرابزون. رقم 3، انتعاشة تجارية وتسويقية. لو قلنا احنا النهاردة بنتكلم على 18,000 تذكرة موسمية لأول مرة في التاريخ في طرابزون تباع، وهم عندهم كمان تارجت انهم يوصلوا 25,000 تذكرة موسمية. كمان بالنسبة للتيشيرت خاصة محمد صلاح، مبيعات كبيرة جدا في المتجر اللي يمكن اللي بيبيعوه في شهرين تم بيعه في يمكن في أقل من أسبوع أو أسبوعين. كمان انتعاشة بعد الانتعاشة بنتكلم على جماهير جديدة على فكرة بتنضم. ليه؟ لأن محمد صلاح ليه جماهيرية على مستوى العالم، فاللي بيحب محمد صلاح بيزود جماهيرية ترابزون وبيشجع محمد صلاح في هيئة نادي ترابزون. في فرحة كبيرة جدا وسعادة، يعني الناس اللي عندها ملل أو عندها اكتئاب في المدينة أعتقد إن هم حاليا يعني اتعالجوا خلاص، مش محتاجين أطباء. سقف طموحات النادي ارتفع، المكاسب السياحية للمدينة، هي أصلا بلد جميلة بتطل على البحر الأسود وطبيعة ساحرة. لا، في ناس يعني حاليا لو كل شركات السياحة بتطلع رحلات سياحة لتركيا بتركز على طرابزون، حتى من مصر على فكرة نعرف إن في شركات بتطلع، لا ابتدى يبقى عليها ضغط دلوقتي والناس بتطالب إن هي تطلع كتير. يمكن آخر حاجة الجماهيرية الجديدة للنادي داخل تركيا، يعني في ناس بتشجع جالاتاسراي بشكتاش، لا في ناس بتصرح وبتكتب على صفحات خاصة إن هم هيشجعوا محمد صلاح، مستمتعين بوجود محمد صلاح في الدوري التركي. لا، مميزات كبيرة جدا على المستوى الفني والمستوى التسويقي يا مجدي.
0: نعم، بكل تأكيد، ونحن نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين لعدة سنوات، واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالمي، وما أحدثه ليس فقط في ليفربول إنما على مستوى الدوري الإنجليزي الأقوى عالميا، بكل تأكيد نجم وأيقونة عالمية محمد صلاح. وتأكيدا لكلامك فيما كنت تذكر بأن منصات السوشيال ميديا لترابزون سبور أعتقد بأنها كسبت أكثر من 3 ملايين خلال فترة قصيرة جدا، أكثر من 3 ملايين متابع، عدا عن الصدى الكبير الذي أحدثه انتقال محمد صلاح. لكن أريد أن أسأل عن الناحية الفنية ونركز على هذا الجانب تحديدا. البعض يقول بأن محمد صلاح بعمر 34 سنة ربما لن يكون محمد صلاح ليفربول، مع أن الجماهير التركية وجزء منها ربما وهي متعطشة ومتعصبة وتعشق كرة القدم، هل ترى بأن الجماهير التركية تنظر لصلاح ليفربول أم أنها تنظر لصلاح الذي بلغ سن 34، بالتالي حتى أدواره في الملعب تغيرت، لم يعد ذلك اللاعب الذي يمر عبر الجناح يراوغ 5 و6 و7 لاعبين كما كان يفعل في الدوري الإنجليزي؟ هل يمكن أن يشكل عائق هذا الموضوع في فهم محمد صلاح في تركيا؟
1: لا، يمكن أنا شايف أن جماهير تركيا عارفة قيمة محمد صلاح كلاعب، محمد صلاح ليفربول، ولكن في الناحية الخاصة بالعمر يمكن محمد صلاح آخر موسم كان فيه مشكلة مع سلوت، حتى مشكلة فنية، لأن الموسم قبل الأخير محمد صلاح هو أفضل لاعب في البريمير ليج، هو الهداف، هو أفضل صانع أهداف، حصل على كل يمكن الأرقام الفردية والجوائز الفردية في البريمير ليج، أقوى بطولة في العالم. فلا أعتقد أن في موسم واحد بيحصل يعني النزول في المستوى بالشكل ده. طيب، دليل على كلامي هو كأس العالم، توظيف محمد صلاح، هي دي الفكرة، توظيف محمد صلاح في هذا العمر. طبعا لن يكون محمد صلاح على الجناح الذي يعني ياخد سبرنتات وأسرع من كل اللاعبين ويمر منه اللاعب واثنين وثلاثة وخمسة، لكن محمد صلاح بخبرته يمكن أنا شايف مثلا لو هحب أشبه على سبيل العمر وسبيل التجربة وليس على السبيل الفني، ميسي في الدوري الأمريكي دوري أقل من الدوري الإنجليزي، أقل من الدوري الأسباني عفوا، أيضا محمد صلاح الدوري التركي أقل من الدوري الإنجليزي فنيا وبدنيا، وإن كان قوي على المستوى الجرينتا، مستوى التعصب ومستوى الحماس، وده شيء جيد يحبه محمد صلاح ويكون شيء بوزيتيف جدا دي في مستواه في الملعب. فأنا بتكلم على توظيف محمد صلاح في الجزء الأخير، حسن أجاد في توظيف محمد صلاح، شفنا محمد صلاح يمكن من أكبر لاعبي منتخب مصر، هو اللي بيلعب 120 دقيقة على حساب الأصغر منه عمرا، ما بيقدروش يكملوا لإصابة عضلية أو لأي شيء. فمحمد صلاح فنيا أنا شايف إنه إضافة كبيرة جدا، هتشوف محمد صلاح من هدافي الدوري التركي، أنا يمكن بقول لك كده وسجلها، لأن محمد صلاح هو أكثر الطرق للمرمى، ذكي جدا، كمان هتشوف إنه هو لاعب صانع لعب بشكل جيد، فمحمد صلاح أرقامه تهديفيا وصناعة لعب هتكون أرقام جيدة جدا، متخصص في ضربات الجزاء. ترابزون حتى اللاعبين نفسهم عمل حالة جيدة، أول مباراة هتكون يوم السبت الساعة 7، كل العالم بينتظر المباراة في ملعب قاسم باشا ضد ترابزون. أنا شايف أن محمد صلاح فنين إضافة وإضافة كبيرة جدا لأي نادي. والدوري التركي اختيار جيد من محمد صلاح، ناس كتير اختلفت. محمد صلاح أيضا له الحق أنه يكون اللاعب رقم واحد في المكان اللي هو بيروحه. يعني النهاردة كريستيانو رونالدو رقم واحد في السعودية، ميسي رقم واحد في أمريكا، محمد صلاح اختار أنه يكون رقم واحد في تركيا. وهذه يعني أنا شايف أن دي تفكير جيد مستحق. أيضا عائلة محمد صلاح، يمكن أنا عارف أن محمد صلاح عنده بيت في تركيا من أكتر من عام، وزوجته وأولاده أنا شايف أن هم اختاروا الحياة في تركيا الفترة القادمة، واختيار جيد لمحمد صلاح. والدليل الاستقبال الرائع، وأن طرابزون خلاص تقريبا يعني أيام ويحصل ما دفعه لمحمد صلاح في تعاقد، يعني يصل ل 15 مليون يورو عوائد، وده اصلا العقد لمحمد صلاح 17 في العام. نعم. فترابزون بيكسب من محمد صلاح على المستوى الفني
0: بكل تاكيد. صفقه عالميه احدثت كل هذه الضجه العالميه، ومحمد صلاح يستحق ايقونه رياضيه عالميه. المحلل الرياضي زميلنا العزيز خالد بهاء، اشكرك جزيل الشكر على كل هذا التحليل وعلى تواجدك معنا في برنامج راي رياضه.
1: شكرا استاذ مجدي، شكرا لكل الزملاء،
0: حياك الله. بهذا مستمعينا ومشاهدينا ناتي لختام هذه الحلقه من برنامج راي رياضه، الملتقى بمشيئه الله الاثنين المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم على المحبة، دائما نلتقي في أمان الله.
2: سباقات باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، ركض، ملاكمة، وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة، برنامج لكل محب.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشرع اليوم بتجريف أراضي المواطنين في المنطقة الواقعة بين مركة وقباطية جنوب جنين بهدف إقامة موقع عسكري وشق طريق استعماري بالتزامن مع الاستيلاء على أراضي زراعية وإخلاء منشأة لتلبية الدواجن تعود للمواطن محمد أبو معلم. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 100 اعتداء ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر تموز من العام الحالي. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. سلطات الاحتلال تخطر اليوم بهدم منازل في منطقة وادي الحمص وبلدة الصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن مضيق هرمز لن يكون آمنا للملاحة إذا وصلت الولايات المتحدة الأمريكية سياستها الحالية وحصارها البحري على بلاده. متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يقول إن الحكومة الألمانية تعتبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن قطاع غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حركة حماس. أوروبا الغربية تسجل خلال حزيران وتموز أعلى حرارة صيفية في تاريخها وسط موجات حر متكررة وجفاف واسع النطاق وحرائق مدمرة في فرنسا وإسبانيا، كما بلغت حرارة المحيطات مستويات قياسية في تموز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين.
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 7:00 مساءً. أخبار ساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشرع اليوم بتجريف أراضي المواطنين في المنطقة الواقعة بين مركة وقباطية جنوب جنين بهدف إقامة موقع عسكري وشق طريق استعماري بالتزامن مع الاستيلاء على أراضٍ زراعية وإخلاء منشأة لتربية الدواجن تعود للمواطن محمد أبو معلم. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 100 اعتداء ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر تموز من العام الحالي. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. سلطات الاحتلال تخطر اليوم بهدم منازل في منطقة وادي الحمص وبلدة الصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن مضيق هرمز لن يكون آمنا للملاحة إذا وصلت الولايات المتحدة الأمريكية سياستها الحالية وحصارها البحري على بلاده. متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يقول إن الحكومة الألمانية تعتبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن قطاع غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حركة حماس. أوروبا الغربية تسجل خلال حزيران وتموز أعلى حرارة صيفية في تاريخها وسط موجات حر متكررة وجفاف واسع النطاق وحرائق مدمرة في فرنسا وإسبانيا، كما بلغت حرارة المحيطات مستويات قياسية في تموز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
2: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يحدثك كتاب معركة مخيم جنين 2000 ميلادي، الفخورة التي كسرت السيف، للمؤلف عارف دراغمة، والصادر عام 2000 ميلادي، حول تحول مخيم صغير للاجئين إلى ساحة مواجهة. إذ أن المعركة لا تعود مجرد اشتباك عسكري، بل تصبح اختبارا للإنسان والذاكرة والقدرة على الصمود. هكذا يمكن ببساطة قراءة هذا الكتاب الذي يستعيد واحدة من أكثر اللحظات حضورا في الذاكرة الفلسطينية الحديثة. مخيم جنين لم يكن في تلك الأيام مجرد مجموعة من البيوت المتلاصقة، كان مكانا يعيش فيه اللاجئون الفلسطينيون الذين حملوا معهم ذاكرة النكبة، ثم وجدوا أنفسهم أمام اجتياح عسكري واسع اجتاح الشوارع الضيقة للمخيم، إضافة إلى البيوت والأزقة، وصولا إلى استحداث حالة من الخوف والذعر أحاط بالمكان، لتتحول التفاصيل اليومية لمعركة تركت آثارها على المكان والإنسان معا. والكتاب وفق عنوانه لا يتعامل مع المعركة باعتبارها أرقاما وخرائط فقط، وإنما يمنحها معنى رمزيا. الفخورة التي كسرت السيف، أي الإنسان والمكان في مواجهة القوة العسكرية الشرسة. ما يجعل قصة مخيم جنين مؤثرة هو أن خلف كل رقم حكاية، وخلف كل بيت ذاكرة، وخلف كل شارع عائلة كانت تحاول أن تنجو. فالمعركة لم تنتهي بانتهاء العمليات العسكرية، بل بقيت في ذاكرة اللاجئين وفي صور المخيم والروايات التي نقلها الفلسطينيون جيلا بعد جيل. ومن هنا يصبح الكتاب شهادة على أن المخيم الفلسطيني يمكن أن يتحول في لحظة تاريخية من مساحة للجوء إلى رمز للصمود، وأن المعارك لا تنتهي دائما عندما تصمت البنادق، فأحيانا تبدأ بعدها معركة أخرى هي معركة الذاكرة والرواية لا محالة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير. حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.

0: واسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أغنيات الزمن الجميل

تستمعون لها الآن على رايا FM.

أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. الساعة الآن 8:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل بالعديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين.
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أمرة الحب سنيها أما قلبي توسميه أمرة الحب سنيها أما قلبي توسميه عيشة

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

كون جيرتي دبري عريس احصائية اغلب الازواج بتنام شنف الفراش وامي على الايفون سيري زبطي عريس.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أف أم
1: موسيقى
0: أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.

عربية اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

وده اللي مخليني اشك غريب وحالك عجيب ما بقاش فيك اي عيب فايق ورايق وشيك وده اللي مشككني فيك فيك حاجه باينه عليك ليه كل دي بتحلو

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.